يعانيه العالم الإسلامي اليوم من مآسي وأزمات هو امتداد لتلك الصليبية الدموية التي بدأت بالحملة الأولى التي قادها بطرس الناسك في أواخر القرن الحادي عشر، ووصلت فيما بعد إلى 7 حملات في الثلث الأخير من القرن الثالث عشر. ما هي الحملات الصليبية؟ ولماذا أغار الصليبيون على العالم الإسلامي في القرون الوسطى؟ ما الذي حرك بطرس الناسك؟ وكيف حرك الناس للحروب الصليبية؟ هذه قصتنا في قصة وفكرة. كانت الإمبراطورية البيزنطية شاسعة إلى عام 1025 ميلادي، لكنها كانت تعاني من مشاكل مع المسلمين على الحدود الشرقية، ومع الصقالبة في منطقة البلقان، ومع الروس أيضا، يعني مع مشاكلها لا تنتهي. هذا بالإضافة إلى الأعداء الجدد من البوشناق والنورمان والأتراك السلاجقة الذين ظهروا في القرن الحادي عشر. هذا كله كان علامات على بداية مرحلة جديدة في تاريخ العالم الإسلامي وفي تاريخ الإمبراطورية البيزنطية نفسها. سلاجقة هؤلاء هم قبائل بدوية من الأتراك اعتنقوا الإسلام على المذهب السني في القرن العاشر، ثم تأقلموا مع المعطيات الحضارية في العالم الإسلامي، وبدأ نفوذهم بالتصاعد، فاشتبكوا في عدة حروب مع البيزنطيين، وانتصروا عليهم في قائدهم العظيم ألب أرسلان. انتصر سلاجقة على الدولة البيزنطية في معركة ملاذ كرد الشهيرة عام 1071، ونجحوا بعدها في التوغل في آسيا الصغرى اللي هي تركيا منذ 1073، واستولوا على أنطاكيا، وكانت هذه المعركة في 1085 معركة تعبر عن مدى التردي والترهل الذي وصلت إليه الإمبراطورية البيزنطية، اللي كانت أصلا جيوشها ليست نظامية، يعني مرتزقة يدفعوا لهم وينضموا إلى الجيش ما تحتاجوهم. أيضا الدولة البيزنطية هذه كان اقتصادها منهار، خزائنها خالية، والحروب الداخلية عندها يعني مشتعلة لا تنقطع. ولكل هذا ولمواجهة هذا الوضع المتردي للإمبراطورية البيزنطية والخوف من سقوطها في يد المسلمين، طلبت العون من بابا روما أوربان الثاني. انتبهوا، في دولتين رئيسيتين في أوروبا في ذلك الوقت، شرق أوروبا تركيا وما حولها هذه بيد الدولة البيزنطية، إيطاليا وما حولها هذه الدولة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية. إذن عندنا إمبراطوريتين، بيزنطية ورومانية، والاختلاف بينهم كان واضح وشديد. لكن لما شاف أنه يعني إمبراطور بيزنطة أن الدولة ستسقط، استعان ببابا روما أوربان الثاني، فوجدها أوربان الثاني فرصة لتوحيد الكنيسة تحت قيادته، لأن الكنيسة انشقت انشقاق كبير في عام 1054 قبل هذه الأحداث بحوالي 40 سنة، انشقت كنائس الشرق وكنائس الغرب عن بعضها، والكنائس الشرقية فرع غربي يسمونه لاتيني، الغربية كانت كاثوليك والشرقية كانت بيزنطية كانت أرثوذكس. إذن فرع غربي لاتيني كاثوليكي وفرع شرقي بيزنطي أرثوذكسي. وبابا أوربان الثاني لما وصله طلب الإمبراطور البيزنطي أليكسوس الأول، وجدها فرصة ممتازة أن يوحد الكنيسة، فتلقى هذا الطلب بكثير من الحفاوة، وكان يتمنى أن يلتئم هذا الشرخ الذي كان عمره قصير 40 سنة فقط، ففرصة أن يلتئم، وأراد إعادة توحيد النصارى تحت سلطته، توحيد الكنيسة تحت سلطة البابا كرئيس أساقفة للعالم من خلال مساعدة الكنائس الشرقية عندما تستصرخ البابا. في هذه الأثناء
هذا الطلب لاقى ترحيب، لكن كان في نفس الوقت هي حركة غير عادية أثارها شخص من القساوسة اسمه بطرس الناسك الراهب، فرنسي الأصل. هذا ذهب لزيارة بيت المقدس، ويعني بيت المقدس كما تعرفون مكان مقدس عند النصارى. فلما رجع زعم أنه أسيئت معاملته، وكل الذين معه يعني تساء معاملتهم من قبل المسلمين، وأن قبر المسيح بدأ يدنس. وفي عودته مر بروما والتقى مع البابا أوربان الثاني وطلب منه بحماس أن ينقذ الأماكن المقدسة. فهذا كله تم في نفس الوقت. بطرس الراهب هذا لم يكتفي بذلك، بدأ يجوب ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، يكلم عامة الناس اللي عندهم حماس للدين المسيحي، خطبة كلها تحميس للزحف لإنقاذ قبر المسيح الذي دنس. طبعا كما تعرفون هم يعتقدون أن المسيح صلب ودفن، بينما المسلمين طبعا نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء، لكن الذي صلب صلب شخص نعم، لكنه الذي صلب هو شبيه المسيح ولكن شبه لهم. نتيجة كل هذه الخطب الحماسية وتشجيع البابا لهذه الحركة كان لها أثر كبير في قلوب الناس، وتهيج المشاعر وإثارة العواطف. وكان واضح أن هذا الادعاء كان عند العقلاء، يعرفون أنه استهلاك محلي في أوروبا فقط، تحميس الجيوش وتحميس الشعوب، لكن التاريخ كله يثبت، التاريخ الغربي يثبت أن المسلمين لم يضطهدوا حجاج النصارى أبدا، وهذا بشهادة كبار المؤرخين الأوروبيين. لولا اليوم عندنا هذه ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية الذي يقتل الإزيديين ويقتل النصارى والأقباط، عملية وحشية لا يقرها الإسلام ولا تمت إلى الإسلام بصلة، شوهوا الإسلام، هذا عمل لم يفعله المسلمون في كل تاريخهم، هذا عمل إرهابي إجرامي وعصابات تتحرك بهذا. نرجع لقصتنا. أولى ثمار كل هذه الحركة كان انعقاد مؤتمر كليرمونت في نوفمبر 1095، وبرئاسة البابا نفسه، فألقى خطبة مليئة بالعواطف لحشد كبير من النبلاء ورجال الدين الفرنسيين، ودعا الحضور إلى انتزاع السيطرة على القدس من يد المسلمين، وقال أن فرنسا اكتظت بالبشر، وأن أرض كنعان يعني فلسطين تفيض لبنا وعسلا، يعني طمعهم حتى ماليا. وتحدث البابا أيضا عن مشاكل العنف لدى النبلاء، وأن هذا القتال الذي بين النبلاء في فرنسا الحل له هو تحويل هذه السيوف نحو فلسطين من أجل خدمة الرب، ودعوا اللصوص يصبحوا فرسانا هكذا دعاهم، وتحدث عن العطايا في الأرض وفي السماء لمن يفعل ذلك، وأنه أي واحد يذهب إلى فلسطين فقد محيت خطاياه، وأن أي واحد يموت أثناء محاولة السيطرة على فلسطين فهنا مكانه الجنة. طبعا فهاجت الحشود وتحركت النفوس بحماس، وانطلقت الكلمة الشهيرة الرب يريدها، الرب يريد ذلك، بالانجليزي God wills it. هذه تجدوها في كتب التاريخ، حتى يعني في بعض الافلام الغربية مثل فيلم الشهير عن الحرب، صلاح الدين في فتح القدس، الصليبيين كان نداءهم God wills it في فيلم Kingdom of Heavens، كانت الصيحة مشهورة بدأت في ذلك المؤتمر. هذه الصيحة صارت شعارا للحرب لكل الحروب الصليبية بعد ذلك. وطلب البابا من رجال الكنيسة أن يعودوا إلى بلادهم حتى يبشروا بالحرب والجهاد كما سماه، لإنقاذ فلسطين من رجس المسلمين كما يدعي. وبدأ فعلا رجال الكنيسة في ذلك، وكانت الثمرة الطبيعية
أن هذا التحميس الكبير الذي قام به البابا بدأت به الحروب الصليبية. هذه كانت بداية الحرب الصليبية الأولى. الحرب الصليبية الأولى انقسمت القوات الصليبية إلى مجموعتين. المجموعة الأولى يسموها حملة العامة، والمجموعة الثانية يسمونها حملة الأمراء. نبدأ بحملة العامة. العامة عامة الناس غوغاء، هؤلاء لا علم ولا فروسية ولا بطولة ولا حتى سلاح عندهم، لكن هيجتهم دعوة البابا وقامت حركة شعبية ضخمة ارتبطت باسم وقيادة بطرس الناسك. كلهم يتبعون بطرس الناسك الذي بدأ يتجول كما ذكرنا في أوروبا، وكان يلبس لباس قديم رث وقدميه عاريتين وحمارة أعرج، يدعو العامة والدهماء إلى الجنة وإلى قبر المسيح وإنقاذه، واستجاب له الناس، استجاب له الفلاحون والمعدمون. طبعا جزء من استجابتهم هو بسبب الظروف القاسية التي كانوا يعيشونها عند الإقطاعيين النبلاء كما يسمونهم، وبالنسبة لهم الموت موت في هنا أو هناك، فلا داعي أن نموت هنا وإنما نذهب للموت أقرب إلى قبر المسيح وأقرب إلى الجنة. أيضا ظهر زعيم آخر من زعماء العامة هو وولتر المفلس. بطرس الراهب مع وولتر المفلس يحركون الجماهير، وسرعان ما اتبعه يعني أعداد كبيرة، فبدأ يسير بهم عبر هنغاريا نحو أراضي الدولة البيزنطية في طريقهم إلى بلاد المشرق الإسلامي، بالذات إلى فلسطين. وبدأت هذه الجموع العامة، لا جيش ولا تنظيم ولا شيء، بدأت تتحرك أعداد ضخمة جدا تمر ببلاد النصارى. طبعا محتاجين يأكلوا، جيش يحتاج إلى تموين وترتيب هذا الأمر، ما كانوا مرتبين شيء. فطبعا تحت الجوع بدأوا يسرقوا من النصارى نفسهم في بلاد النصارى، ينهبون ويسلبون ويعتدون على الأهالي الآمنين. ومع ذلك الحكام البيزنطيين رحبوا بهم لأنهم يعني بالنسبة لهم أعداد ضخمة جدا. صحيح مظهرهم رث وقديم ويعني ملابسهم سيئة، في هذه الجموع رغم مظهرها الرث هذا وتنظيمها السيء وجهل أفرادها بأبسط مبادئ القتال، مع ذلك استطاعوا أن يشقوا الطريق بأعداد ضخمة جدا، وشقت حملة الصليب كما يسمونها طريقها إلى صوفيا وأدنى حتى وصلوا إلى القسطنطينية اللي هي اسطنبول حاليا في شهر 7 من عام 1096 ميلادي. سمح لهم إمبراطور بيزنطة بالانتظار لكن خارج أسوار العاصمة، لو دخلوا العاصمة كان دمروها، وظلوا ينتظرون حتى وصل بطرس الناسك الذي غادر كولون اللي هي في ألمانيا في أبريل 1096 على رأس جمع يعني كبير مخترقا ألمانيا وهنغاريا، وهم ماشيين أحدثوا مذبحة في أهالي هنغاريا، يعني أسفرت هذه المذبحة عن قتل 4000 من أهل هنغاريا الأبرياء النصارى بسبب محاولتهم الحصول كما يسمونها على الميرة، الطعام واللباس وما نحوه. واستمر الغوغاء من أتباع بطرس الناسك في طريقهم إلى البوسفور، ينهبون ويسلبون كل ما يصل إلى أيديهم حتى وصلوا إلى أسوار القسطنطينية. هناك وجدوا وولتر المفلس وجموعة ينتظرونهم، فتجمع بطرس الناسك مع وولتر المفلس مع أعدادهم الضخمة بقيادة بطرس الناسك الراهب. تختلف الروايات في تقدير عدد هؤلاء فلاحين، طبعا ما في طريقة لإحصائهم، ناس همج يتحركوا، وبعض الروايات تقدرهم 25,000، وتصل بهم بعض الروايات إلى 100,000 صليبي. هنا بس نلاحظ طريقة التشابه
بين الفكر الاستيطاني الذي كان عند محركي هذه الحروب الصليبية، وكيف أنهم جاءوا برجالهم ونسائهم وأطفالهم من ليس الهدف أن ينتصروا في معركة وإنما يسيطروا على بلد. هذا تشابه شديد مع التحرك الصهيوني الذي ما نراه اليوم بالصهاينة، يقومون بنفس الشيء، يهاجرون بنسائهم وعائلاتهم ليستقروا في بلد وأماكن وأراضي ومباني ليست لهم وليست ملكهم. نعود لقصتنا. أحس الإمبراطور البيزنطي وشعبه بخيبة أمل واضحة بوصول هذا العدد الهائل من ناس لا يحسنوا أي قتال، وهدفهم أن يعني يأخذوا الطعام ويأخذوا الكساء، ما عندهم شيء، وإذا ما حصلوا عليه بالطرق السلمية سيأخذوا عليه يأخذوا بالسلب. صارت بيزنطة وصارت القسطنطينية محاصرة من قبل هؤلاء، ولذلك أمر الإمبراطور بنقل هذه الجموع بالسفن نحو الشاطئ الأسيوي من البوسفور حتى يكملوا طريقهم، يريد أن يتخلص منهم. وفعلا أمرهم أن يعبروا البوسفور ويتجمعوا حتى تأتي الجيوش النظامية، جيوش المسلحة اللي كان يعدها الأمراء، حملة الأمراء حملة عسكرية منظمة. طبعا هذه الحملة ما فيها لا قيادة منظمة، وجموعها خليط من الألمان والإيطاليين فرنسيين هنغاريين، شغلة غير عادية. فكل واحد يريد أن يثبت أنه هو الذي حرر فلسطين أولا، فبدأوا يتسابقوا ويتنافسوا من أجل الوصول إلى فلسطين أولا، وبدأوا يشنوا غارات على المناطق الزراعية، وبدأوا يسلبوا سكان القرى، ما يفرقون بين مسلم ونصراني، وهم لا يدركون أنهم أصبحوا على بعد عدة كيلومترات فقط من مدينة نيقية، قاعدة السلطان قلج أرسلان، سلطان السلاجقة في تركيا في آسيا الصغرى، وهي دولة من أقوى الدول الإسلامية في ذلك الوقت. هل ستتمكن هذه الجموع من وصول إلى نيقية ودخولها؟ كيف سيتعامل السلطان قلج أرسلان مع هذه الجموع الهمجية؟ هل وصلت إلى فلسطين؟ كل هذا سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله.

أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، وحديثنا عن الحملة الصليبية الأولى التي تحركت من كل أوروبا من أجل احتلال فلسطين وأخذها من المسلمين. وحدثتكم أن الحملة كانت قسمين، حملة عامة الناس ليست جيوش منظمة، وهذه التي وصلت أولا، والحملة المنظمة سموها حملة الأمراء هذه جاءت فيما بعد. حملة العامة وصلت إلى القسطنطينية ونقلهم السلطان نحو شرق البوسفور حتى ينطلقوا في بلاد المسلمين. في ذلك الوقت الدولة السلجوقية كانت دولة قوية، فاستطاع السلطان السلجوقي قلج أرسلان أن تصله، لما وصلته الأخبار فورا دبر السلطان مكيدة حربية واستطاع الإيقاع بهذه الجموع الساذجة في فخ محكم، فحاصرتهم الجيوش السلجوقية ودارت معركة سريعة ظهر فيها هذا الجهل العسكري الواضح لدى هذه الجموع الشعبية، وانطلق السلاجقة يقتلون في هذه الجموع حتى كادت تبيد عن آخرها. لولا أن الإمبراطور البيزنطي سمع بأنباء هذه الكارثة فأرسل سفن حربية من عاصمته القسطنطينية القريبة، فجاءت فورا واستطاعت أن تنقذ حوالي 3000 من الصليبيين، بينما تم تدمير الباقي تماما. ممن قتل في هذا الصدام؟ وولتر المفلس، قائد من قادة هذه الحملة، بينما نجا بطرس الناسك الذي كان في أثناء هذه المعركة اللي ما حد توقعها، كان في مقابلة مع الإمبراطور البيزنطي لما وقعت الجموع الصليبية في الكمين السلجوقي. واحتفظ الإمبراطور بالبقية الباقية من هذه الجموع وقادهم بطرس الناسك في مدينة القسطنطينية، وبدأوا ينتظروا، الآن ما في تحرك بعد هذا، ينتظروا الجيوش الصليبية المحترفة حملة الأمراء. بينما كان الحال كذلك مع هذه الحملات الشعبية الهمجية، كان العمل يجري على قدم وساق في كل أوروبا الغربية خاصة في فرنسا لتجميع الجيوش النظامية وبأعداد ضخمة لم يسبق لها أن تجمعت في تاريخ أوروبا، بل لعلها لم تتجمع في تاريخ العالم كله. حملة الأمراء، شارك في هذه الحملة عدد من حكام وملوك الدول الأوروبية، بلغ تعداد هذه الحملة 1,000,000 صليبي. فلما تجمعوا انقسموا 4 فرق، وكل فرقة لها أمير مدججة بالسلاح، وتحركت ب4 طرق، واجتمعت في عام 1097 ميلادية في القسطنطينية اللي هي اسطنبول حاليا، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية. لما وصلت الأخبار إلى قلج أرسلان بقدوم الجيوش الصليبية، ظن أنها مثل الجموع السابقة، مثل العامة الذين جاءوا من قبل، وطبعا توقع كما قضى عليهم أن يقضي عليهم بفرقة من جيشه بسهولة. الأخبار لما ما تصل صح، كما قتل جموع بطرس الناسك وولتر المفلس، ماذا فعل قلج ألسران بسبب هذه الأخبار غير الدقيقة؟ ترك حامية صغيرة في مدينة نيقية عاصمة السلاجقة، وكان عندهم في ذلك الوقت مشكلة رئيسية في ملطية البعيدة، فتحرك بجيش الرئيسي لحصار ملطية البعيدة. وصلت الجموع، جيش صغير موجود في نيقية، فسيطروا عليها وسقطت عاصمة السلاجقة بهذه البساطة. وبسبب ابتعاد الجيش الرئيسي صارت كل مدن غرب آسيا الصغرى التابعة للسلاجقة صارت الآن تابعة للدولة البيزنطية، سقطت الواحدة تلو الأخرى. طبعا الأمة بشكل عام في ذلك الوقت، الأمة الإسلامية كانت في طور ضعف شديد وتتهاوى بسرعة، وكان السباق محموم بين الصليبيين والدولة البيزنطية لاقتسام هذا الميراث الضخم
ميراث المسلمين، واستمر تقدم هذه الجيوش المنظمة القوية حتى وصلوا إلى القدس ودخلوها في 23 شعبان 492 هجرية، 15 من شهر 7 1099 ميلادية، بعد حصار استمر 41 يوم فقط. ما وصل أي مدد من مصر اللي هي مفروض أقرب دولة تستطيع أن تعينهم، لكن كان يحكمها العبيدية اللي يسمون نفسهم فاطمية، العبيدية اللي هم إسماعيلية، فرقة منحرفة، واليوم العلماء كلهم يفتوا بكفر هذه الفرقة. من هي فرقة منشقة من فرق الشيعة، هي ليست شيعة الاثنى عشرية، هي فرقة شيعية منحرفة اسمها الإسماعيلية، كانت تحكم الدولة الفاطمية، فلم تساعدهم بأي مساعدة. لما بدأ الاقتحام الصليبي على القدس احتمى العديد من الأهالي والجنود بالمسجد الأقصى، فتابعهم الصليبيون وبدأ الذبح بوحشية شديدة بالغة، ونهبوا قبة الصخرة اللي كانت مطرزة بالذهب، وأسالوا بحرا من الدماء، وتم انتخاب جوديفري الفرنسي ملكا على بيت المقدس، وأخذ لقب حامي قبر المسيح. ارتكب الصليبيون في بيت المقدس أشنع المجازر. يقول المؤرخ العظيم ابن خلدون في كتابه العبر، يقول: استباح الفرنجة بيت المقدس وأقاموا في المدينة أسبوعا ينهبون ويدمرون بلا أي ضابط،

الحبيبية، هذا اسمها الرسمي. هذا الكيان استمر عشرات السنين، ورأيناه يمد بأنواع المساعدة من الغرب الصليبي، كما نرى اليوم هذا الكيان الصهيوني يزرع في نفس الأرض في فلسطين ويمد بكل أنواع المساعدات من الغرب. واحتلت الحملة الصليبية الأولى بشقيها اهتماما كبيرا من جانب المؤرخين المسلمين والغربيين. طبعا يرجع ذلك إلى النتائج الخطيرة التي نتجت عن تلك الحملة. بشكل خاص أدت هذه الحملة إلى تأسيس مجموعة من الإمارات الصليبية في منطقة الشرق، في فلسطين، في حيفا، في أنطاكيا، في الرها، وفي بيت المقدس. ظل بعضها 200 سنة صليبية في قلب المسلمين. أسوأ أنواع الاستبداد الذي يمارس باسم الدين، وأسوأ أنواع الغرور غرور المتدين.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج المبارك وفي هذه الدقائق المباركة ومن خلال هذه القناة الرحيمة المبارك. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية، والتي جعلناها تحت عنوان ولا تقربوا، وهذا هو لقاؤنا السادس في هذه السلسلة المباركة. ما هو النهي الذي نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنلتقي به مع حضراتكم في هذه الليلة المباركة؟ إنه النهي عن الحلف بغير الله تعالى. الله عز وجل أمرنا أن نحفظ الأيمان وألا ننقضها، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحلف إلا بالله تعالى. سأحاول جاهدا في هذه الدقائق القصيرة أن أجيب على أسئلة كثيرة في هذا الموضوع الهام الذي يتعلق بالعقيدة. لماذا سمي الحلف يمينا؟ ما حكم الحلف بغير الله؟ ومن حلف بغير الله فهل لهذه المعصية كفارة؟ وما هي أنواع الأيمان؟ وما هو يمين الغموس؟ وما هو اليمين المنعقدة؟ وما هو اليمين اللغو؟ ولو أني حلفت على شيء بالله صادقا ثم تبين لي أن الخير في تركه، فماذا أفعل؟ أولا، انتبهوا لهذه النصوص التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي، لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. وروى الإمام أبو داود والنسائي، والحديث صحيح إن شاء الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. طيب، النبي إذا نهانا أن نحلف إلا بالله؟ نعم، نهاك أن تحلف بالوالد أو الوالدة أو أي معبود يعبد من دون الله أو أي شيء من دون الله؟ نعم. طيب، سؤال: لماذا سمي الحلف يمينا؟ الجواب: لأن العربية في الماضي كان إذا أراد أن يقسم ضرب بيده في يد صاحبه وحلف باليمين، وده موجود لحد النهاردة. لو إيدك في إيدي كده: أقسم بجلال الله أني فعلت كذا وكذا. الجماعة طبعا الجهلة يقولوا: إيدك في إيدي والعشرة الكرام دول أنا صادق، ولا يجوز الحلف إلا بالله تعالى. واليمين معناه في الشرع توكيد للكلام بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله أو فعل من أفعال الله. والله عز وجل أمرنا كثيرا في القرآن ألا نكثر من الحلف باليمين، وأمرنا إذا حلفنا صادقين أن نحفظ اليمين، وأمرنا في القرآن ألا نجعل اليمين عقبة كؤود تمنعنا من فعل الخير. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. اوعى تجعل اليمين عقبة كؤود تمنعك من فعل الخير. تلاقي اتنين بيتخانقوا، اقول لك يا اخي اصلح بينهما، يقول انا حالف، حالف الا اتدخل. ما ينوب المخلص الا تقطع هدومه، انا حالف، حالف ما روحش لاختي. فانت تجعل الحلف بالله يمنعك من الخير، هذا حرام. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال جل جلاله: كذلك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال عز من قائل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وروى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. يقول له: من اللي جاي هناك ده؟ الحج إبراهيم. يقول: لا ده الحج محمد. تراهني، تراهني ان اللي جاي ده ابراهيم؟ طب كلمه تراهني دي كفارتها تتصدق. ومن قال لصاحبه تعال اقامرك، ما هو تراهني دي يعني تعال اقامرك، ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق. اذن النبي نهانا ان نحلف الا بالله، الله امرنا الا نجعل اليمين عقبه تمنعنا من فعل الخير، الله امرنا ان نحفظ الايمان، الله عز وجل أمرنا ألا نكثر من الحلف بالله عز وجل، فقال في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين. طيب، ما هي مشروعية اليمين؟ كوني أحلف بالله، هل هذا مشروع في دين الله؟ مباح يعني؟ جائز؟ نعم، الحلف بالله عز وجل مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. قال الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أثبت لنا أن نقسم ونحلف، وأمرنا ألا ننقض الأيمان إذا كان الخير في عدم نقضها. قال عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. بل إن الله عز وجل أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قرآنه أن يقسم بالله عز وجل. ربنا قال للنبي في القرآن احلف. قال عز وجل في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. ربنا بيقول للنبي الكفار بيستحلفوك اللي انت عليه ده حق، قل لهم والله ده حق، قل إي وربي إنه لحق، احلف لهم بالله. قال عز وجل في سورة التغابن: قل بلى وربي لتبعثن. قال عز وجل في سورة سبأ: قل بلى وربي لتأتينكم. وفي الساعة وفي السنة عشرات الأحاديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالله عز وجل، منها ما أخرجه الشيخان في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. النبي كان بيحلف بالله. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب. لكن لما تحلف اوعى تحلف إلا بالصدق، ولما حد يحلف لك بالله لازم ترضى، روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. يا أخي، سيدنا عيسى والحديث الصحيح رأى عيسى عليه السلام بعينه رجلا يسرق، قال: أتسرق؟ قال: والله ما سرق. قال: صدق يمينك، صدق يمينك وكذبت عيني، كذبت عيني، إجلالا للحلف بالله. يبقى أنت يا مسلم لا تحلف إلا صادقا، وإذا حلف لك بالله ارضى إجلالا، توقيرا، تعظيما لله عز وجل. طيب، سؤال كمان: وما حكم الإكثار من الحلف بالله؟ كل شوية: والله، والله تيجي عندنا، والله نسقيك شاي، والله لا أنت قاعد، والله بقى. الإكثار بالحلف حكمه إيه؟ الإكثار من الحلف من الأمور الممقوتة التي زجر الشرع عنها. مش كل شوية تحلف، مش كل خمس دقائق تحلف. بتحلف ليه؟ ما أنت صادق أصلا. أنت بتحلف إذا استحلفت، أو بتحلف لتؤكد كلامك، عمال على بطال. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين. قال بعض المفسرين: هذه الآية زاجرة لمن يكثر بالحلف بالله في الحق والباطل. وقال جل جلاله: واحفظوا أيمانكم. والمراد الامتناع عن كثرة الحلف على أحد الأقوال في تفسير هذه الآية. يعني يا عم الشيخ، كثر الحلفان بالله شيء وحش؟ كثرة الحلف حتى بالله مش من الأمور الطيبة. طيب ليه؟ العلة يعني. العلة أن الذي يكثر من الحلف بالله في كل كبير وصغير لن يبقى لليمين وقع في قلبه، ثم لا يؤمن عليه من الوقوع في الحلف الكذب. احفظ لسانك يعني. لا سيما الحلف في البيع، اوعى تحلف في بيع او شراء، اوعى. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. شوف بقى البياعين كل يوم بيحلف 60 حلفان ونصهم بالطلاق. بكام المانجا دي يا عم؟ ب5 جنيه. يا راجل، ده اللي هناك ده بيبيعها ب4، يقول له علي الطلاق ب3، جايبها من أرضها ب5 الا ربع. هو بقى جايب دفع حق النقل من حسابه ويوزعها على المسلمين مع معونة الشتاء، ويحلف 50 طلاق ولا طلاق بدول وقع. يقول لك: لا، أصل أنا قبل ما أخرج من البيت قلت علي الطلاق ب3، كل طلاق أحلفه النهاردة ما يتحسبش. يا وادي أنت يا زكي، إيه الفقه ده؟ ده أنت بتنقط فقه. ما هذا؟ اوعى تحلف في بيع او شراء، النبي كره هذا جدا. طيب، ولكن اذا اراد المسلم ان يحلف، بقول لك انا امبارح ما جيتش لاني تعبان، قول يا راجل، بقول لك والله يا اخي عايز اكد كلام، يجوز يجوز. تقول لي طب احلف، اقول لك والله كنت تعبان، انا هحلف هنا. اذا اراد المسلم ان يحلف، فبمن يحلف يا عباد الله؟ يحلف بمين؟ الواحد بيسمع في حلف المسلمين الآن أعاجيب. يجي واحد يحلف يقول لك: والمية الطاهرة والعيش والمل وشبكة العشرة الكرام دول في بعض يا أخي، وشرف والأمانة وحياتي عندك وتربة أمي وشرف أمي وحياة شانبي ده سحقا لشواربك إن كنت ستقسم بها من دون الله. شانبك إيه؟ الصرصار أطول شارب منك. الواحد بيجد عجيب، والمية الطهرة والعيش والملح وتربة أمي ومقام النبي الغالي ورحمة أبويا أو الأمانة وشرفي وحياتي عندك شي عجيبة، وحياة عيالي. أذكر إن امرأة كانت راكبة في الميكروباص مع واحدة من جيرانها، ف فجي الولد بيلم الاجره، فدي عايزه تدفع، دي عايزه تدفع، تيجي الاولى تدفع تقول لها والله ما انت دافع، تقول لها ورحمه امي من لنا اللي دافع، الثالثه وجلال ربنا لنا اللي دافع. اخيرا قالت واحده منهما وحياه عيالي ما دافع حد غيري، طالما حلفت بعيالك خلاص. اما تقول لها وجلال الله وحياه ربنا اقسم بالله طالله بالله، ده كله عندها في كفه، وحلفانها بحياه عيالها في كفه تانية. هذه مخازي، هذا من الشرك ان تقسم بغير الله. اسمع يا عبد الله، اخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه. النبي سمع سيدنا عمر بيحلف بيقول وحياة أبويا، بيحلف بوالده، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى المسلم ما يحلفش كتير، ولما يحلف ما يحلفش غير بربنا بس، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في ناس بتحلف بالأمانة، تقول له يا حاج هتتغدى عندنا بكرة، يقول لك إن شاء الله، تقول له بالأمانة، بالأمانة جاي، إيه بالأمانة دي؟ اسمعوا النبي قال إيه في الموضوع ده، روى أبو داود وابن حبان والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منه، من حلف بالأمانة فليس منه، بل من المسلمين مع الأسف من يحلف على غير ملة الإسلام. أو الله العظيم يقول لأخته أكون يهودي لو دخلت لك بيه، فلله وإنا إليه راجعون، ولا أكون يهود لو دخلت لك بيت، يحرم علي ديني لو دخلت لك بيت، علي الحرام من ديني، ما أنا عارفك تاني. إيه ده؟ تكون يهودي؟ اسمع النبي قال إيه في الكلام ده، حاسب شوف لسانك هيوديك فين. روى الشيخان في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يلا مش بتقول أكون يهودي وبتحلف كمان كده، أنت كما قلت ومن قاتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. واحد تاني يقول لها علي الحرام من ديني، ما أنا واكل، ما أنا داخل البيت، ما أنا بايت في البيت. إيه معناها علي الحرام؟ ملاش معنى غير حاجة من دي. يعني دينك يحرم عليك لو كلامك وقع وتخرج عن الإسلام، أو تفعل ما حرمه عليك دينك. والأولانية شرك، والثانية كفر، والثانية من الكبائر العظام. اوعى تقول علي الحرام من ديني خالص، اوعى تحلف غير بربنا، اوعى تقول اكون يهودي لو فعلت اوعى. اخرج الامام ابو داود والنسائي والحديث صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال اني بريء من الاسلام، هذه علي الحرام من دين، هذه معناه من حلف فقال اني بريء من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. دي كارثة ودي كارثة. وعليه فلا يجوز لمسلم أبدا أن يحلف إلا بالله. طب واللي يحلف بغير ربنا ذنبه قد إيه؟ ذنبه أكبر الكبائر. روى الترمذي وأبو داود والحديث حسن صحيح إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. تحلف بغير ربنا ليه؟ أنت عندك حد أعظم من ربنا تحلف بيه؟ إيه وتربة أمي ورأس أبويا ومقام النبي الغالي وشرفي والأمانة وحياة شنبي؟ هذا الكلام السخيف. من حلف بغير الله فقد أشرك. إزاي مسلم يحلف بغير ربنا مع إن إبليس عدو ربنا لما جه يحلف ما حلفش بغير ربنا؟ مش دي عجيبة؟ إبليس أعقل منك، أفهم منك. ده الشيطان لما جه يحلف ما حلفش بغير ربنا، وانت يا مسلم يا موحد تحلف بغير ربنا؟ وشرف، ايه شرف؟ اسمع، ابليس بيقول ايه؟ والآية في سورة صاد، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين، هيقول بعد كده فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس ما بيحلفش إلا بربنا، وإنت يا مسلم تحلف بغير ربنا؟ إبليس بيعظم ربنا عنك في قضية الحلف؟ مش دي كارثة؟ إبليس بيحلف بصفة من صفات ربنا، فبعزتك، وإنت تقول لي وتربط أمي ورأس أبويا والعشرة الكرام والمية الطهرة والعيش والملح؟ هذا الكلام. الكفار في الآخرة يقسمون بالله. قال تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. رايحين النار في الآخرة بيحلفوا بربنا برضه، أبو جهل وأبو لهب. وإنت يا حفيد عمر وعثمان وعلي والصديق تحلف لي بالمية الطهرة؟ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهنا شبه، يعني يا عم الشيخ الحلفان بغير ربنا حرام؟ شرك. أيوة، شرك أصغر لا يخرج عن الإسلام، كفارته أن تقول لا إله إلا الله، لكنه شرك. يعني الحلفان بغير ربنا حرام، بقول لك شرك. ازاي؟ ان كان ربنا بنفسه حلف ببعض مخلوقاته، والنبي محمد نفسه حلف بغير ربنا، قلوا فين الكلام؟ يقول لك في القرآن يا أخي، ربنا اقسم فقال والسماء والطارق، واقسم فقال والعصر، وقال والضحى، وقال والفجر، وقال وليال عشر. كل هذه أشياء أقسم الله بها وهي من مخلوقاته. الرد: الله هو الخالق، يقسم بما شاء على من شاء وما شاء. هو أنت يا مخلوق تقيس نفسك بالخالق؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له أن يقسم بما شاء على ما شاء، ولا وجه للقياس بين المخلوق والخالق. وبعدين ربنا لما بيقسم ببعض المخلوقات المراد مش تعظيمه لها، المراد لفت أنظر نحن إلى عظيم قدرته فيها. لما ربنا يحلف بالشمس أنت تقول ربنا أقسم بالشمس فقال والشمس وضحاها، فتلتفت إلى هذه الآية العظيمة، السراج الوهاج، كتلة النار اللي قد الأرض 50 مليون مرة ومعلقة بين السماء والأرض. تبارك الذي خلقه، سبحان الله. يبقى بيلفت نظرك عشان تعظمه هو، مش تعظم المخلوق. هذه واحد. طيب النبي محمد حلف بغير ربنا؟ يقولك أيوة. وهنا عندنا أحاديث في الصحيحين: أعرابي سأل النبي سؤالا فأجابه رسول الله، ثم عقب النبي فقال أفلح وأبيه إن صدق. بص أو النبي حلف أهو بأبو الراجل، أقسم بوالد الرجل، الأفلح وأبيه إن صدق. وفي رواية تانية قال دخل وأبيه الجنة إن صدق. وفي ثالثة قال أما وأبيك لتنبأن. أهو حلف في حياة والد السائل، حلف بغير ربنا، هكذا يقولون. الرد إيه على هذه الشبهة؟ أهل العلم لهم ردود. الرد الأول، من أهل العلم من طعن في هذه اللفظة أصلا، قال هذه اللفظة وأبيه دي غير صحيح، مش في نص الحديث. من الذي ذهب إلى هذا؟ الإمام ابن عبد البر والإمام القرافي كما جاء في الفتح. رد ثاني من أهل العلم من قال هذا تصحيف في الحديث، هذا نقله السهيلي عن بعض أشياخه. قول ثالث قال اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم. قول رابع قال يا أخوانا الكلام ده نسخ، الكلام ده كان الأول ثم نسخ وجاء النهي عنه، وهذا هو كلام الجمهور. قول خامس قال لا، هذه الكلمة كانت تجري على ألسنتهم على وجهين، التعظيم وهذا الذي جاء فيه النهي، والتأكيد وهذا الذي لم يأتي فيه النهي. يبقى قول الجمهور قال هذا نسخ ونهي عنه بعد. طيب يبقى النبي ما كانش بيحلف إلا بالله، والحلف بغير الله حرام، الحلف بغير الله شرك. طيب المسلم لما يحب يحلف بربنا يقول إيه؟ يقسم باسم من أسماء الله، والله بالله تالله أقسم بالرحمن، أقسم بالله العظيم، أقسم بالقدوس، أقسم بالملك. ينفع تحلف باسم من أسماء ربنا أو بصفة من صفات الله؟ والجماعة الفلاحين يحلفوا يقولوا لحد النهاردة وعزة الله وجلال الله، هذه صفة من صفات ربنا. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا، إن أيوب بعدما برئ من المرض، بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، يعبي في ثوبه، يحتثي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك. العزة دي صفة من صفات ربنا، يبقى سيدنا أيوب لما حب يحلف حلف بصفة من صفات ربنا. قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك، وحد يا ربي يغتني عن فضلك وبركتك. يبقى تقسم بصفة من صفات الله أو باسم من أسماء الله أو بفعل من أفعال الله. أقول لك احلف تقول لي أقسم بالذي رفع السماء بغير عمد إني لصادق. طب رفع السماء بغير عمد ده فعل من أفعال ربنا، وأكثر قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كما قال ابن عمر كان يقول لا ومقلب القلوب. طب تقليب القلوب دي فعل، يبقى لك أن تقسم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله. يجي لي سؤال كمان، طب وإيه حكم الحلف بالقرآن والمصحف؟ أو الجماعة الفلاحين يقول لك والختمة الشريفة، ما حكم الحلف بالقرآن؟ القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وكلامه سبحانه صفة من صفاته، ولذلك ذهب جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة إلى جواز الحلف بالقرآن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ ببعض صفات الله في دعائه في الأحاديث الصحيحة: أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ برضاك من سخطك، بكلها صفات. لكن في تنبيه أحب أن ألفت إليه النظر: من حلف بالمصحف وكان يقصد به القرآن اللي هو كلام ربنا المسطور بين دفتي هذا الكتاب فهذا جائز، أما إن قصد به الورق المكتوب والطبعة والغلاف فهذا لا يجوز. والأولى خروجا من هذا الخلاف أن تقول: أقسم بكلمات الله. طيب، اللي يحلف بغير ربنا يبقى وقع في الشرك الأصغر. طب لها حل؟ دي لها كفارة. أيوة، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة، أو أي شيء نقيسه على هذا بقى، واللات والعزة، فليقل: لا إله إلا الله. إحنا تربينا غلط. تلاقي واحد عارف المعلومة دي وحفظها تغلبه العادة، يوم يغلط. لما تفتكر أما تغلط وننبهك كفارتها أن تقول: لا إله إلا الله. طيب، واللي يحلف بغير ربنا يعتبر ده يمين معتبر؟ قال: أنا مقاطع أختي وحالف ما أدخل لها البيت. حلفت قلت إيه؟ قلت: ورحمة أمي ما أنا داخل لها بيت، وتربة أبويا، وشرف، وحياة عيال. قال ابن تيمية: من حلف بغير الله فيمينه لا حرمة له. هو ده يمين؟ ده لعب عيال. من حلف بغير الله فيمينه لا حرمة لها ولا تنعقد، وليس عليه كفارة إن حنث فيها باتفاق علماء المسلمين. سؤال أخير مهم جدا: وما هي أنواع الأيمان؟ الأيمان يا عباد الله ثلاث أنواع: يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. اليمين اللغو قال الله تعالى فيها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يمين لغو ازاي؟ اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد: والله لن تشرب شاي، والله لن تقعد، والله لن تمتعش معانا، والله لن تنبيت عندنا، والله تيجي، فتيجي بقى، تعالى والله. ايه يا عم، تمسك نفسك شوية. الراجل لا قاعد ولا شرب شاي ولا تعشى ولا بيت ومش، انت حلفت 50 يمين. هذا يجري على اللسان من غير قصد، ما فيش فيه كفارة. بس بقول لحضرتك أرجوك امسك لسانك، ما تكثرش من الحلف، لأن كثرة الحلف عمال على بطال صفة ذميمة. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. امسك لسانك. من اليمين اللغو أيضا إنك تقسم على شيء وأنت تظن أنك صادق، ثم يتبين لك خلاف ما أقسمت من أجله. إزاي يعني؟ أقول لك: مين اللي جاي هناك ده؟ تقول لي: الحاج إبراهيم. أقول لك: لا يا عم، ده الحاج أحمد. تقول لي: والله العظيم ده الحاج إبراهيم، هو أنا هتوه عنه؟ أقول لك: وجلال ربنا ده الحاج أحمد. يجي صاحبنا نلقاه محمود، لا هو إبراهيم ولا أحمد، وانتوا الجوز عايزين جوز نظارات حلوين. طب انت حلفت وهو حلف، ايه الحل؟ انت لما حلفت ظنيت انك صادق، وانت لما اقسمت ظنيت انك على صواب. ده اسمه يمين لغو برضه، لا كفارة فيه، بس ارجوكم امسكوا لسانكم شوية. طيب، اليمين الثانية هي اليمين المنعقدة. ما هي اليمين المنعقدة؟ هي يمين على أمر في المستقبل غير مستحيل عقلا، سواء كان بنفي أو إثبات، مع العزم على الفعل أو الترك. وعقد القلب على هذا. زعل معاه والله العظيم ثلاثة ما ندخل لك بيت يقولوا كده والله العظيم ثلاثة. ناس مش فاضية لسه يقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم. هي على طول والله العظيم ثلاثة. فعلا عازم زعل مع زوجته والله العظيم ما أنا متعش. فده يمين على أمر مستقبلي وعزم على الفعل أو الترك. ده بقى لربنا يؤخذك عليه. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان ولكن بما كسبت ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طب نعمل ايه في اليمين المنعقدة؟ اولا عشان تحسب عليك يمين منعقدة لازم اللي حلف يكون عاقل بالغ مسلم قاصد مختار مش مكره لازم. والشيء المحلوف عليه يكون بيقع في المستقبل ويكون غير وقوعه غير مستحيل. وصيغة الحلف انك تكون حلف بربنا. انك لو حلف بغير ربنا ده مش يمين اصلا ولا حرمة له. ولا تفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت. لا والله تقعد ربع ساعة ما انا متعشي في البيت وده يمين. انت لسه فاكر يا عم الحاج. لازم يكون الكلام متصل لا تفصل بينه بسكوت. ثلاثة لازم الفان يكون خلا من الاستثناء. هتجلنا بكرة والله العظيم إن شاء ربنا إن شاء الله هجلك ونو فعلا. وانا بقول اجل حصل لي عذر ما جيتش لا شيء علي لا شيء علي. لو غير كده بقى أقسمت على أمر مستقبلي بالله تعمل إيه؟ توفي باليمين طبعا ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها إلا في حلوة. إذا وجدت إن الخير إنك توقع يمينك وقعه. قال صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. يقول لأخته والله ما أنا داخل لك بيت. الخير يقطع الرحم عشان اليمين ولا يصل الرحم ويعمل كفارة؟ الخير هنا يوقع يمينه. أبو بكر الصديق أقسم بالله أن يمنع العطايا التي كان يعطيها لمصطح لما وقع مصطح في الإفك وتاب وتاب الله عليه. فنزل القرآن يعاتب الصدق ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. الصديق عمل كفارة يمين. يبقى اللي يحلف على يمين ويشوف أن الخير في تركها يتركها ويكفر كفارة يمين. كفارة اليمين كما تعلمون الآن المتاح منها إطعام 10 مساكين يطعم 10 مساكين أو يكسي 10 مساكين. أكلوا من إيه؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. لحد بيأكل فول نابت وبصارة على طول ولا بيأكل كباب وكافيار وفتة ولحمة على طول الوسط. طب ما معيش فلوس أكل لكن أقدر أكسي أكسي 10 مساكين أمعيش ده ومش قادر على ده يبقى هنا تحرير رقبة. ما أقدرش طبعا لا أكل 10 مساكين تقول لي حرر عبد. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فسعادتك الثلاث أشياء الأولى على التخيير فرط اليمين تأكل 10 غلابة أو أنت حر تكسى 10 غلابة أو تعتق عبد. اختار اللي يعجبك. مش قادر على الثلاثة دول يبقى بعد كده صيام 3 أيام متتابعة ماشي متقطعة ما يضرش. وعلى هذا إجماع العلماء. يبقى الأيمان يا عباد الله 3 أصناف. يمين لغو عرفنا حكمها. يمين منعقدة عرفنا حكمها. النوع الثالث يمين غموس. ما هو اليمين الغموس؟ هو أن تحلف على أمر في الماضي متعمدا كاذبا وهي كبيرة من الكبائر. القاضي يقول له شفت جارك ده بيسرق قول والله العظيم أقول الحق، يقول له والله العظيم أقول الحق. شفته بيسرق بعيني دول اللي هياكلهم الدود، ده اسمه يمين غموس، تحلف على حاجة في الماضي متعمدا كاذبا. اتسمى غاموس ليه؟ لأن صاحبه هيتغمس في نار جهنم بكل يمين كاذبة غمسة إن لم يتب ويرد المظالم ويتغمده الله برحمته. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل الذي يجر الإزار كبرا، المسبل والمنان يديك حاجة ويعيرك بيها إلى أن تموت، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، بياع اللي بيحلف كده، ده اسمه يمين غموس، يمين غموس. طب هذا له كفارة؟ لا ملوش كفارة. طب الحل فيه ايه؟ تتوب إلى الله، تقلع عن هذا الفعل، تندم عليه، تعزم على عدم الرجوع إليه، وأهم من دول ترد المظالم. لما حلفت الرجل ده ظلم، مش لما حلفت الرجل ده أكل حقه، لازم ترد المظالم، لازم. طيب أخيرا متى يرخص في اليمين الغموس؟ هل في حالة ممكن أحلف فيها كده؟ متى يرخص في هذا؟ قال أهل العلم: عند الضرورة القهرية التي تدفع بها أذى مؤكد عن مسلم من المسلمين. دليل ذلك قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله أباح لك عند الضرورة أن تنطق بكلمة الكفر، فإباحة اليمين الغموس عند الضرورة من باب أولى. معايا نص أخر، أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، مش حجر، وائل ابن حجر، فأخذه عدو له هيقتله، فتحرج القوم أن يحلفوا، حلفوا كده، فحلفت أنا وقلت: إنه أخي، مش هو ده أخويا. فذكرت ذلك للنبي، قال: صدق، المسلم أخو المسلم، والذي يفعل هذا عند الضرورة لا كفارة عليه ولا ذنب عليه أصلا، والأولى قطعا أن يعرض ولا يقسم إلا إذا ضاقت عليه السبل جدا وتيقن أن في أذى مؤكد يقع عليه أو على مسلم إن لم يقسم في هذه الحالة. يبقى يا إخواني، ما نحلفش إلا بربنا. لا تحلفوا بآبائكم، ولا تحلفوا بأمهاتكم، ولا تحلفوا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نزهات في رياض الصالحين، باب فضل الزهد في الدنيا.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم.
2: وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري.
2: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم.
1: عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 40 من دروس سورة النساء، ومع الآية 86، وهي قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. من شعار المسلم أنه يبدأ الناس بالسلام، ويسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف، ويستخدم الصيغة القرآنية في السلام. الصيغ الأخرى التي يستعملها أناس آخرون بعيدون عن الدين يترفع عنها تأدبا مع أدب الإسلام. الله عز وجل قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. والحقيقة كلمة السلام تعني السلامة، والسلامة مطلقة تعني سلامة الدين، وتعني سلامة الصحة، وتعني سلامة العرض. فإذا قلت لإنسان السلام عليكم، أنت تدعو له بكل أنواع السلامة، بدءا من سلامة الدين والعقيدة، إلى سلامة الصحة، إلى سلامة العرض والسمعة. والله عز وجل من أسمائه السلام، فأنت إذا كنت مطبقا لمنهجه نالك هذا الاسم، فقد تحيا حياة طيبة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تحيا حياة طيبة، وإذا انقلبت إلى الآخرة فلك جنة عرضها السماوات والأرض. والجنة أساسا هي دار السلام. أنت في الدنيا في سلام، فإذا انتقلت إلى الرفيق الأعلى كنت في دار السلام. والتعامل مع الله كله سلام بسلام، والله يدعو إلى دار السلام. والسلام كما قلت كلمة تحتمل كل المعاني التي يمكن أن تندرج تحتها. والحقيقة حكمة أن تأتي آيات السلام ضمن آيات الحرب، هناك حكمة بالغة. ذلك أن الذي تحاربه هو إنسان، فإذا سلم عليك، أي طلب منك أن تعامله بالإحسان، فلا ينبغي أن تقتله. فأي إنسان يسلم على مسلم في الحرب ينبغي أن يكف عن قتاله، فلعله يسلم على يديه. وقد غضب النبي أشد الغضب حينما قتل أحد الصحابة مشركا وقد تلفظ بالشهادة، قال: قالها تقية يا رسول الله، قال: أشققت على قلبه؟ فحكمة أن تأتي آيات السلام ضمن آيات الحرب أنه إنما تحارب لا من أجل أن تبيد الطرف الآخر، ولا من أجل أن تزهق روحه، إنما تحاربه من أجل أن تأخذ بيده إلى الله. وأساس الجهاد أنه لا يقبل الجهاد قبل أن يمر بالمراحل التالية، لا بد بادئ ذي بدء من أن تعرض عليه الإسلام واضحا جليا بينا مدعما بالأدلة. لذلك قال بعض العلماء: من عرض الإسلام عرضا سطحيا، عرضا غير متين، عرضا هزيلا، عرضا غير متماسك، ثم إنه لم يستخدم الأسلوب الصحيح التربوي أو العلمي، استخدم أسلوبا آخر مبني على الخرافة والخدع، مبني على المنامات والكرامات. ثم إن هذا المدعو إذا لم يجد في الداعي مصداقية في سلوكه لا يعد هذا المدعو مبلغا عند الله، ويقع إثم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة. إذن السلام يعني أن تعرض على الناس الإسلام أولا، فإن قبلوه فهم منا ونحن منهم. أي مشرك أو كافر إذا عرضت عليه الإسلام فقبله أصبح جزءا منك، له ما لك وعليه ما عليك. أما إذا رفضه تدعوه إلى دفع الجزية، وهذا حل وسط، لأن في الإسلام جهاد، وغير المسلم لا يكلف بالجهاد، لأن الجهاد في الإسلام جهاد عقائدي لا جهاد نفعي. لا يقاتل إلا من يعتقد بالله عز وجل وبأركان الإيمان وأركان الإسلام، ويجاهد لإعلاء كلمة الله في الأرض ولئلا تكون فتنة ويكون الدين لله. فهذا المشرك الذي لم يسلم لا يحق له أن يجاهد، لكن المسلمين مكلفون أن يحفظوا له حياته ومصالحه. إذن لا بد من دفع البدل النقدي، البدل النقدي هو الجزية. فإن أبى أن يسلم وأبى أن يدفع الجزية لا بد من أن يقاتل. الآن حينما تقاتل الكافر ليس القصد أن تقتله، ليس القصد أن تبيده، ليس في الإسلام حرب إبادة، الإسلام دين إنساني، وكلمة إنساني رائعة جدا. قد تجد بعض الدول في العالم الغربي تعتني بشعوبها عناية تفوق حد الخيال، أما مع الشعوب الأخرى يذبحونهم، يقتلونهم، ينهبون ثرواتهم، يشيعون الفوضى في حياتهم، يقهرونهم ليستغلوا ثرواتهم. هؤلاء ينبغي ألا تحترمهم لأنهم ليسوا إنسانيين. لذلك ورد في حديث شريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أخوه؟ اختلف العلماء، بعضهم قال أخوه النسبي، بعضهم قال أخوه الإيماني، لكن الأصح أخوه في الإنسانية. لا يمكن أن تكون مقبولا عند الله إلا إذا عملت كل البشر كما تحب أن يعاملوك، لأن الإنسان على ثغرة من ثغر هذا الدين فلا يؤتين من قبله. متى تقاتل؟ حينما يرفض الإسلام وقد عرضته عرضا صحيحا دقيقا متماسكا عميقا مدعما بالأدلة والشواهد، وعرضته بأسلوب علمي وتربوي، وكنت صادقا في عرضك لأنك مطبق لما تقول. الآن هذا المدعو يعد مبلغا عند الله. إن أبى على كل هذه الميزات ينبغي أن تأمره بدفع الجزية، فإن رفض تقاتله، فإن قاتلته ليس القصد أن تبيده ولا أن تمحقه، القصد أن تأخذ بيده إلى الله عز وجل. فينبغي أن يقع أسيرا قبل أن تقتله. إذا وقع أسيرا فرسته لأحد بيوتات المؤمنين تعلم الإسلام العملي. من كان عقله مغلقا وأبى أن يؤمن ربما يؤمن لا بالإقناع النظري ولكن بالمعاملة الطيبة. أيها الإخوة، القصص التي تروى عن أصحاب رسول الله تنفيذا لتوجيهات النبي في معاملة الأسرى لا تصدق. لا يمكن لمؤمن أن يؤثر الأسير بطعامه، بشرابه، بلباسه. فحينما رأى الأسير معاملة فائقة في الكمال، فائقة في الإنسانية، دخل الإسلام إلى قلبه. فإن آمن الأسير أصبحوا إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا هو النظام في الجهاد، لكن أحيانا تلتبس الأمور، أنت تقاتل وينبغي أن تنتصر، ويغيب عنك أن هذا الذي تقاتله قد يأخذ قرار بالإسلام وهو في المعركة، يقول لك السلام عليكم، عندئذ ينبغي أن تكف عن قتله، ينبغي أن تكف عن قتله لأنه لعله اهتدى إلى الله وهو يقاتل. إذا جاءت هذه الآية ضمن آيات القتال كي تعلمنا أنه ليس المقصود أن تقتل، المقصود أن تهدي. لم يبعث الله النبي عليه الصلاة والسلام قاتلا للكفار، بل بعثه واديا لهم. لذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، ينبغي أن تسمع هذا الطرف الآخر كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أيها الإخوة، في السنة الشريفة وردت أحاديث كثيرة عن وجوب إفشاء السلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، منها إفشاء السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه الإمام مسلم. عود نفسك أن تسلم مع كل إنسان، بل إن بعض الصحابة الكرام يسلم على أخيه ويمشي معه فتعترض طريقهما شجرة تفرقهما في المشي، فإذا التقيا ثانية سلم أحدهما على الآخر. أرأيت إلى هذا؟ كنت في مجلس، قمت بشأن من شؤونك وعدت إليه تقول السلام عليك. عود نفسك أن تفشي السلام، وكلمة سلام هي اسم الله، والسلام يعني السلامة في كل مفهوماتها وفي كل حدودها. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عبد الله بن سلام: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. الآن كيفية السلام، أعرض لكم أيها الإخوة نماذج من صيغ السلام التي وردت في القرآن: يا نوح اهبط بسلام منا، وعن الخليل قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي. أنت بسلام منا أو سلام عليك. وفي قصة لوط قالوا سلام، قال: سلام قوم منكرون. وعن يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وعن الملائكة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وعن نفسه العلية وعن ذاته العلية: سلام قولا من رب الرحيم. فقل سلام عليكم. ومن سلامات القرآن: والسلام على من اتبع الهدى. وهذا فيها لفتة ذكية جدا، قد تضطر أن تخاطب إنسانا كافرا لمصلحة المسلمين. كيف تبدأ السلام؟ السلام على من اتبع الهدى. فإن كان مهتديا فالسلام يقع عليه، وإن كان غير مهتد لا يعنيه السلام. وعن عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إذن لك أن تقول سلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآية الكريمة: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. قال: طرح السلام مندوب، لكن رد السلام واجب، يرقى إلى مستوى الواجب، ومن لم يرد السلام يقع في إثم كبير. طرح السلام مندوب، تطرحه أو لا تطرحه، أما رد السلام فهو واجب. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه الصلاة والسلام: السلام، فجلس، فقال النبي: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثلاثة. فرد عليه فجلس، فقال النبي الكريم: ثلاثون، ثلاثين حسن. قال الترمذي: حديث حسن. في رواية أبي داود: جاء رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، قال النبي: أربعون، لأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني إذا حياك إنسان غير مسلم أو ردوها. إذا حياك إنسان مسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من قال السلام عليكم كتبت له عشر حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة. في رواية أخرى يروي ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، فقال: سلام عليكم، فقال: عشر حسنات. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله، فقال: عشرون حسنة. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: ثلاثون. فقام رجل من المجلس ولم يسلم. مش بالمناسبة، إذا كنت في مجلس علم لا ينبغي أن تسلم، كلما دخل الإنسان السلام عليكم يرد عليه معظم الحاضر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التغى الدرس. ففي مجلس العلم ادخل واجلس، هذا له حكم خاص. هذا قام ولم يسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم. عليك أن تسلم إذا حضرت، وأن تسلم إذا غادرت، لكن مجلس لا مجلس علم، يعني دخلت لبيت في ضيوف، في لقاء، في وليمة، السلام عليكم، غادرت السلام عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني إذا غادرت ينبغي أن تسلم، لكن في بعض التوجيهات أنك إذا دخلت سلم وصافح الناس واحدا واحدا، أما إذا غادرت لك أن تسلم دون أن تصافح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من بخل بالسلام. بخيل جدا، تركب في المصعد معه بتأمل فيه بزوره بس، قل له السلام عليكم، تلتقيان في مدخل بيت، هي من علامات قيام الساعة، أنك لا تسلم إلا على من تعرف، لا تسلم إلا على من تعرف، أما الذي لا تعرفه لا تسلم عليه. أبخل الناس من بخل بالسلام. وفي حديث آخر: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده صافحوا، تناثرت خطاياهما كما تتناثر أوراق الشجر. وفي حديث آخر، إذا التقى الرجلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه فإن أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا لصاحبه. سلمت عليه بحرارة وابتسمت، أقرب الرجلين إلى الله من كان سلامه أشد حرارة وبشرا وطلاقة. فإذا تصافحا نزلت عليهما 100 رحمة، للبادئ منهما 90 وللمصافح 10. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. الذي يبدأ بالسلام هو الأقرب إلى الله عز وجل. الآن بعض أحكام السلام: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. 5 ماشيين بالطريق، 1 جالس، ليس هناك من مبرر أن يقول كل واحد من هؤلاء لهذا الجالس السلام عليكم. من هؤلاء الجمع يكفي أن يسلم واحد فهو نيابة عن بقية إخوانه. ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان في جمع جالسين ومر جمع أو مر واحد، الواحد طرح السلام ألقى السلام، أو واحد من الجمع ألقى السلام نيابة عن الجمع، يكفي أن يسلم من الجلوس واحد نيابة عن الجلوس، يعني واحد بواحد، وكأنه فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الكل. ومن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال لك: كنت والله في حلب والتقيت بصديق لك وبلغني أن أقرئك السلام، ما تقول له أن وصل وصل؟ لا، مهلك. عليك وعليه السلام، تقول له عليك وعليه السلام: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. نعم يا رسول الله، ترى ما لا نرى. هو رأى جبريل وسمعه وقرأ عليها السلام، قالت: وعليه السلام ورحمة الله. وعن غالب القطان عن رجل قال: حدثني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتيه فأقرئه السلام. فأتيته فقلت له: إن أبي يقرئك السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك وعلى أبيك السلام. ومن أحكام السلام أيها الإخوة: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. أيام إنسان يركب في مركبة مع بعض إخوان المؤمنين، ينزل منها لشأن ثم يعود، إذا عاد إليها يقول: السلام عليكم. هذا من أدب الإسلام. إذن إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. ومن الندب أيضا أنه من سلم عليه إنسان ثم لقيه عن قرب ندب التسليم عليه ثانيا، رآه على الرصيف المقابل قال له: السلام عليك. بعد حين هذا الصديق انتقل للرصيف الأول والتقى بأخيه ثانية، يجب أن تعيد عليه السلام مرة ثانية. ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. من أدب السلام في الجماعات الدينية. وروى الشيخان أيضا أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان، أو مر على صبيان فسلم عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا دائما. ومرة أتى على غلمان يلعبون فسلم عليهم، وكان يقول السلام عليكم يا صبيان. ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، يقول لك السلام عليكم، أراد شيئا آخر قال له وعليكم كما قال. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، يعني بيكون بسوق في تجمع حول حاجة، دخلت أنت للتجمع قلت السلام عليكم، لا يعنيك أن يكون كلهم مسلمون أو نصفهم أو أكثرهم. مر النبي عليه الصلاة والسلام على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أحكام السلام أيها الإخوة: السلام تطوع والرد فريضة، وهذا ما قاله العلماء قاطبة، السلام تطوع والرد فريضة، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. كلمة حسيبة إن لم ترد السلام يحاسبك، وإن بدئت بالسلام وأنت في المعركة وقتلته تحاسب، معنى هذا أنه استسلم لك وانصاع لدينك، فلا ينبغي أن تجعل الهدف هو القتل، ينبغي أن تجعل الهدف هو الهداية. أيها الإخوة الكرام، يعني في أناس يتوهمون أنهم راقون، يقول لك باي، كل السلامات التي يستخدمها الطرف الآخر ينبغي أنت ألا تستخدمها، كلمات كثيرة، سعيدة، مرحبا، باي، هاي، هي كلها سلامات نحن ينبغي أن نبتعد عنها. نسلم بسلام رسول الله، نسلم باسم الله السلام، نطرح السلام بود على من نعرف وعلى من نعرف، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن اليوم في ضيافة يعني واحدة من أعلام هذه الأمة، إن لم تكن سيدتها على الإطلاق، أمنا وأم آبائنا وأمهاتنا رضي الله عنها وعمن ترضى عنها، أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة، ما خديجة؟ خديجة التي قام على جهدها وصبرها وحكمتها هذا الدين. خديجة التي هي أول من نطق كلمة في نصرة هذا الدين. خديجة التي ما تكلم متكلم للذب عن دين الله ولنصرة دين الله ولرفع راية شريعة الله إلا وكلمته هذه في ميزان حسنات خديجة رضي الله عنها، لأنها أول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن. حري بأن يحزن المسلمون، بأن تحزن أمة الإسلام جمعاء على امرأة كخديجة رضي الله عنها. كيف لا وهي الحكيمة العفيفة الرصينة الحيية التقية الدينة رضي الله عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة. أربع نساء فقط في الدنيا كلها هم اللي كملوا، اجتمع فيهم صفات الكمال. من دول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهم صلوات الله وتسليماته. خديجة هذه امرأة كاملة اجتمع فيها صفات الحسن، صفات الكمال من التقوى والنقاء والصفاء والديانة والرصانة والحكمة والصبر والقوة والشجاعة. ما تريد أن تقوله فقله عن أمنا خديجة رضي الله عنها. وهذا المجلس لا يتسع لا هو ولا زد عليه مئة مثله في أن يكون سردا لمحاسن خديجة رضي الله عنها. فهذا جبل أشم، فهذا بحر خضم لا يستطيع جمع أوصافه أحد مهما تفاقمت بلاغته، ومهما تجاوزت في الحسن أوصافه وكلمته، لا يستطيع أبدا أن يصف ما كانت فيه أمنا خديجة رضي الله عنها من حياء ونقاء وقوة ورصانة وحكمة وحسن تفكير وفهم. فهذا بحر واسع، لكننا نقتصر في مجلسنا هذا عن أن على أن نذكر فيه أدبا وحياء أمنا خديجة رضي الله عنها، وما كانت فيه من من من من حسن أخذ للأمور من عفتها وحيائها وأدبها. فيكفي أن تعلم أن أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تسمى في مجتمع يضج بالفحشاء، كان مجتمع الجاهلي وقتها

الفواحش أو عن المنكرات أو عن الذنوب والمعاصي كما ينبغي. يا أخي يكفيك في ذلك قدوة وأسوة أمنا خديجة رضي الله عنها، فهذه طاهرة مطهرة في مجتمع يضج بالزنا والفحشاء والعياذ بالله، يعني تكاد الجزيرة تتفجر أرضها بما يرتكب عليها من الزنا والفواحش، وهذه امرأة في هذا المجتمع السيء تعبد يعني تنأى بنفسها عن هذه الفواحش والمنكرات وعلى الحنيفية التي تركهم عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي لم يكن باقيا عليها من أمة الجزيرة إلا قليل. ثم زد على ذلك إن هي امرأة حسيبة ذات نسب وذات شرف، ومن خديجة دي يعني لها عائلة مرموقة، فكانت تتجر بمالها، معها مال، فكانت تتجر بمالها، تبعث غلامها ميسرة، كان غلاما يعني هو حلقة الوصل بين أمنا خديجة رضي الله عنها والرجال الذين كانت تستأجرهم خديجة رضي الله عنها ليتجروا لها بمالها عليها رضوان الله. فخديجة مع ما كان معها من مال وعاوزة تتجر وتكسب مال وتعمل صفقات يعني تربح فيها وتكتسب مال، رغم ذلك لم يكن هذا مسوغا ان هي تختلط بالرجال وان هي تتعامل مع الرجال وجها لوجه ابدا. ابن حجر بيعلق بيقول: وما كانت خديجة تختلط بالرجال في تجارتها ابدا، بل كانت تبعث غلامها ميسرة، فكان يتعامل هو مع الرجال، يعني يعطيهم المال ويبلغهم ما كانت تريده أمنا خديجة منهم، فلما يعني يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص، لما يوافقوا على شروط من خديجة رضي الله عنها خلاص كانت تعطيهم المال ويذهبون بقى إلى الشام أو إلى أي مكان يتجروا بهذا المال. فأخوانا سبحان الله، يعني هذه امرأة تاجرة مفروض بقى يعني يسوغ لها ذلك. والعجيب الذي أقف معه كلما جئت على هذا الباب، يعني بعض البنات هداهم الله اللي بياخدوا يعني ما كانت تفعله خديجة، يعني أطهر الطاهرات رضي الله عنها، يعني التي بلغت الكمال في الحياء والأدب رضي الله عنها، بيقولوا ده مسوغ بقى، وده الحجة وده العذر بتاعنا ان احنا نخرج ونخالط الرجال في اسواق العمل. سبحان الله العظيم، ده أمنا خديجة رضي الله عنها وهي في زمن ليس فيه دين. أمنا خديجة رضي الله عنها هذه المرأة إخواننا دي دلوقتي ست في مجتمع يعني يضج بالمنكر، ومفيش في دين، مفيش في أدب، مفيش في حياء، مفيش في عفة، مفيش في دين يحجز الناس عن الدخول في هذه الأمور. ورغم ذلك، رغم أن أمنا خديجة رضي الله عنها لم يكن ثمة شيء يردعها عن مخالطة الرجال إلا أن عفة نفسها كانت تمنعها أن هي توجد في مكان يخالط الرجال، أن هي توجد في مكان تختلط فيه بالرجال وتختلط فيه بأمور ربما تنقص من حيائها وتنقص من عفتها وتنقص من أدبها. شيء في منتهى العجب، امرأة ليس ثمة دين يردعها عن ما كانت تفعل، أو يعني عما يعني المفروض يعني أن هي يعني تاجرة بقى ومعها مال ومن عيلة حسيبة ويعني ذات شرف، ورغم ذلك لا تخالط الرجال أبدا. فسبحان الله، ما عذر امرأة معها دين يردعها ومعها إيمان يزجرها ودينها حثها على العفة والحياء والنأي بنفسها عن الرجال والابتعاد عن مواطن الرجال، ثم هي لا تزال مصرة على أن تختلط بنفسها بمواطن الرجال وأن تعامل الرجال وتصر على ذلك من غير ضرورة ملحة لهذا الأمر. ده شيء إخواننا، ده شيء مهم. ثم الأمر الثالث بقى، حكمتها الشديدة أمنا خديجة رضي الله عنها لم تكن رعنة.

لم تكن امرأة يعني لا تستطيع أن تفكر وتحزم في الأمور وتعطي قرارات، لا، كانت امرأة رصينة ثبتت رسول الله. هو في أخواننا أعظم من كده؟ وفي أفضل من كده؟ إنها تكون السبب، أول سبب في الدنيا لتثبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين الحديث في صحيح البخاري: فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة يرجف فؤاده. النبي عليه الصلاة والسلام داخل يرجف فؤاده، يعني دي ده يكفي الكلمتين. هجيب كلمتين يشرحوا الكلمتين دول منين. النبي عليه الصلاة والسلام داخل مرعوب، النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيرتعش من الخوف عليه الصلاة والسلام، وداخل يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. ماشي. وهي سبحان الله العظيم يعني ثبات عجيب، ثبات عجيب. امرأة عندها حكمة وقوة عقل وحزم عجيب. وخدوا بالكم يا اخوانا، في نقطة مهمة هنا، ان ده لا يعني على الإطلاق، ده لا يعني معاندة الزوج ومناقرته والوقف أمامه والوقوف أمامه الرأس بالرأس أبدا. هذا له بابه وله مواقفه. والأصل في المرأة مع الزوج اللي احنا قلنا عليه، التباعد، حسن التباعد والتدلل والنزول على رأيه وكذا. أما في الأمور اللي محتاجة تثبيت، فهي أول من يثبت رضي الله عنها، هي اللي واقفة تقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، مش هي... انت لا تخف. خايف من ايه؟ لا تخف ابدا، والله لا يخزيك الله ابدا. وبدات بقسم لتزيل كل ما كان في قلب النبي عليه الصلاه والسلام من خوف. موضوع ربنا عز وجل هيخزيك ليه؟ ده انت بتصل الرحم وبتقري الضيف وبتحمي وبتكسب المعدوم وبتحمل الكل وبتعين على نوائب الدهر. هو في حد يعمل الكلام ده وربنا عز وجل يخزيه، وربنا عز وجل يتركه، وربنا عز وجل يخذله؟ اول كلمات ايه ده؟ ايه القوه وايه الحزم وايه حسن الفهم والتفكير وايه الثبات العجيب ده؟ واحد داخلها كان في جبل ويروح في جار في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد زي ما ورد في صحيح البخاري، وبعدين هو رجع لها مرعوب خايف، ده يا ترى شاف ايه على الجبل ده؟ شاف ذئب ولا شاف بقى حيوان مخيف، ولا ممكن يكون طلع له جن، ولا حصل له اي حاجة؟ لا، ثبات عجيب يا اخوانا، ثبات رهيب وعجيب، ربما لا يطيقه يعني اقوى الرجال واشجع الشجعان. ده يعني سبحان الله العظيم. وهو يدخل عليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، وبعدين هي تقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، اوعى تخاف، انت ليه يخزيك الله عز وجل وليه يخذلك الله؟ ده انت بتصل الرحم. وخدوا بالكم يا اخواننا، الخمس حاجات دول من الأسباب اللي ربنا عز وجل لا يترك العبد فيها أبدا، لا يخزي العبد فيها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من الخزي، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن أرقم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. خزي الدنيا ده شيء صعب جدا، ربما الإنسان يفعل شيئا يفضحه الله عز وجل في الدنيا كلها، ربما الإنسان يقع في ورطة فلا يستطيع أن يخرج منها إلا بالله عز وجل. إيه اللي هيخرجه؟ إيه الحاجة اللي هتحفظ العبد في وقت الأزمات والكروبات والضيق؟ الحاجات بقى دي اللي أمنا خديجة قالت عنها في الحديث ده: والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنك لتصل الرحم. خدوا بالكم بقى ايه، وما فيش وقت ان انا اقعد افسر بقى احنا عاملين ايه مع صله الرحم، وعاملين ايه مع قرى الضيف واكرام الضيف، وعاملين ايه مع كسب المعدوم والتصدق بالاموال للمعدومين والفقراء، وتحمل الكل الناس العجزه والضعفاء
ما حالنا معهم وتعين على نوائب الدهر. إخواننا ما بنتفقدهم، إخواننا وأخواتنا بنتفقدهم على الدوام، بنشوف أحوالهم عاملة إيه، بنشوف دنيتهم ميسورين الحال ولا لأ، بنقف جنبهم تعينوا على نوائب الدهر. ممكن يا أخي إنسان كان ميسور ومعاه فلوس وفجأة وقع في أزمة من الأزمات، أيا كانت الأزمة دي إيه، ممكن أزمة مادية محتاج فلوس، ممكن أزمة معنوية محتاج اللي يقف جنبه ويثبته، ممكن أزمة نفسية محتاج بس حد يفضل قاعد جنبه فترة كده وشوفه عاوز إيه، عاجز عن فعل ايه، انا معاك ولو بالدعاء ولو بالكلمة ولو بالإعانة. وتعين على نوائب الدهر، وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوب وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وبعدين خديجة ده الحسيبة النسيبة، المرأة ذات الشرف وذات الحسب، اللي أبوها وأمها ناس أغنية جدا، وهي امرأة حسيبة وتاجرة وغنية جدا، هي دلوقتي اللي بتدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في السابع من البعثة في محرم، في شهر محرم زي الشهر اللي احنا فيه ده دلوقتي، تدخل في حصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثيقة الظالمة التي يعني صنعتها قريش، وظلوا محاصرين ومسجونين في شعب أبي طالب 3 سنوات، مضيق عليهم في الأكل ومضيق عليهم في الشرب، ويذوقون المرار والضنك والكرب، وهي المرأة الصابرة المحتسبة الثابتة المعينة لزوجها على الدوام، لم تتركه ولا لحظة من اللحظات أبدا، ويظل هذا الحصار قائما 3 سنوات، يدخلوا محرم 7 يخرجوا محرم 10، وهي ما زالت قائمة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تتركه طرفة عين عليه الصلاة والسلام، وثابتة وصابرة. وخرجت كما يقول أهل السير، خرجت عائشة، خرجت خديجة رضي الله عنها من 3 سنوات دول يعني أنهكها المرض، أتعبها الضعف، خارت قواها رضي الله عنها، رضي الله عنها. وهو ده كان من أحد أكبر أسباب اللي جعلت خديجة بعد ذلك تلحق بربها عز وجل. ولكن سبحان الله، ما هذا الصبر، ما هذه القوة، ما هذا الجلد والثبات على دين الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى مثل ثبات خديجة رضي الله عنها، إلى مثل أدبها وحيائها وعفتها، إلى مثل قوة نفسيتها. واحدة إخواننا لسه مسلمة ويعني اتبعت رسول الله، ويعني يكفيها شرفا إن هي أول من اتبعت رسول الله في العالمين، أول واحدة اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها، وتاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وتوديه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام خايف ومرعوب عليه الصلاة والسلام، ده أي شرف وأي قوة وأي حزم، تاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وبعدين تروح توديه من ل ل ل ل تروح توديه ل ل لورقة بن نوفل ابن عمها، وتقول له اسمع من ابن أخيك، اسمع منه كده، فقص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأى وما قال له جبريل، الحديث طويل ومعروف في صحيح البخاري، ثالث حديث في صحيح البخاري. فبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه يقول له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون جذعا، ليتني أكون فيها، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويقول أو مخرجي هم يخرجوني؟ فقال ورقة بن نوفل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وبعدين تعرف إن خديجة رضي الله عنها تعرف إن ده هو يعني إن هذا وما جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة، كما جاء في بعض الأحاديث من ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، خلاص عرفت إن هو على حق، هذا هو النبي المرسل من عند الله سبحانه جل في علاه. فبعد كده تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أول من النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه إن ده نبي من عند الله، وهي تؤمن به ويؤمن به يعني ثلة ممن كان معه عليه الصلاة والسلام. كل بنات النبي عليه الصلاة والسلام يطلقوا،
ممن كانوا يعني من أزواجهم الذين كانوا يعني من سادة قريش، إلا واحد بس اللي هو العاص بن الربيع الذي كان متزوجا زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما يعني كان يذكر اسمه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بخير ويثني عليه جدا على موقفه هذا. أما بقية بنات خديجة، بنات خديجة من أم كلثوم طلقت، رقية طلقت، فاطمة، كلهن طلقن بعدما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته. لم تقل له إحنا يعني أنت يعني بتنا عاد بالخراب والبوار بسبب دعوتك وبسبب رسالتك وبسبب ما تدعو الناس إليه، لازمتها إيه اللي أنت؟ أبدا أبدا أبدا، ثبات إخواننا، نحن لا نريد من هذه الدنيا شيئا، إنما هي الآخرة وفقط، إنما هي الآخرة وفقط. إحنا يعني هينوبنا إيه من الدنيا؟ هؤلاء سادة مكة ويعني ووجهاؤها وكبراؤها يعني سمعوا ما جاء به محمد فطلقوا كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللواتي كنا تحتهن. فلم تحزن خديجة ولم تضجر، صبر عجيب وثبات عجيب وقوة نفس عجيبة. إيه المشكلة يعني؟ يتزوجهن أناس خير منهن بإذن الله عز وجل. وبعد كده تدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الشعب، وبعد كده تخرج من الشعب فتلحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى، ويسمى العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن، بعام الحزن، لأنها يعني واست رسول الله حين خذله الناس، وأيدته حين رفضه الناس، ووقفت بجواره حين ابتعد الناس عنه، كالوحيدة التي يعني نزل جبريل ليبشرها بمقعدها في الجنة وببيتها في الجنة. نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. فوش دوشة، فوش قلق، وما فوش تعب، ما فوش إرهاق، ما فوش إجهاد. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. سبحان أي كرم وأي فضل. فلتختر المرأة المسلمة، فلتختر المرأة المسلمة هذه القدوات التي ينبغي أن تختارها المرأة، لا أن تمشي وراء فلانة وفلانة. وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ إخواننا هؤلاء قدواتنا وهؤلاء أسواتنا، هذا العلم الأشم، الجبل الأشم بالنسبة للمرأة المسلمة. وهل يعني ينبغي أن تتبع المرأة إنسانة أفضل؟ هل تجد المرأة المسلمة إنسانة أفضل من خديجة لتتبعها، ولا أتقى من خديجة لتتبعها، ولا أحيا ولا أعف من خديجة لتتبعها؟ سبحان الله العظيم. يعني كيف تحكم لكم، كيف تحكمون؟ لماذا المرأة الآن منبهرة بصيحات غربية تأتي لها ليست من الله ولا من دين الله ولا من شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي صيحات بعيدة عن دين الله وعن شريعة الله؟ لا تغتروا، لا تغتروا. هذه خديجة أمنا، أم المؤمنين، التي يعني من أحبها ومن تشبه بها من المسلمات حشر معها، حشر معها وصار بجوارها أمام الله عز وجل يوم يقوم الأشهاد. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. هذه امرأة تاجرت، هذه امرأة تزوجت خير رجال العالمين، تزوجت رسول الله. هذه امرأة كان لها مواقفها السديدة القوية الشجاعة، هذه امرأة كان لها شخصية قوية، هذه امرأة كان لها حسن تبعل ورقة لزوجها ووقوف بجواره ومساندة عجيبة وترك للعناد والمناقرة والمدافعة. إنسانة كاملة بكل ما تحويه الكلمة من معان. فهل تجد المرأة المسلمة قدوة خيرا من هذه؟
هل تجد المرأة المسلمة مثالا أرفع ولا أطهر ولا أكمل من هذا لتحتذي به وتأتسي به وتسير ورائه وراءه وتقفو أثره؟ سبحان الله. يعني يعني يعني من تتبعين؟ تتبعين من يريد عزتك وشرفك ومكانتك ويعني وطهارتك، تتركينه وتتبعين من يريد أن يذلك ويسيرك وراء شهوتك وهواك ويبعدك ويجعلك تعرضين عن شريعة الله وعن دين الله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تتركين من يدعوك للعز والشرف وتتبعين من يدعوك للهو واللعب، للبعد عن شريعة الله عز وجل التي فيها كمال العز والشرف؟ يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل في غربية النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر قائده أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاهما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: مكتب الضرائب الأسترالي يؤجل تنفيذ قراره المتعلق بحظر مدفوعات بطاقات الائتمان لمدة عام على الأقل. جماعة أنصار الله اليمنية تستهدف مطار الملك خالد في الرياض للمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري. فوز الكاتبة والشاعرة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب. وإليكم التفاصيل. قرر مكتب الضرائب الأسترالي اليوم التراجع عن تنفيذ قراره المتعلق بحظر مدفوعات بطاقات الائتمان الذي كان مقرراً أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر الجاري. وقال وزير الخزانة الفيدرالية جيم تشالمرز أن الحكومة الفيدرالية توصلت إلى اتفاق مع مكتب الضرائب على تأجيل تنفيذ القرار للعمل على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالتغيير.
2: We insisted once we were aware that these changes were being proposed, we insisted on a transition period, which initially was from the beginning of October until the end of November, and today we are substantially extending that period so that the ATO has the opportunity and the time to consult more, particularly with small business, on their implementation of this ban.
1: وقالت مصادر في وزارة الخزانة إن ذلك يعني أن تنفيذ قرار الحظر تأجيل لمدة عام على الأقل، وأن دفع المستحقات باستخدام بطاقات الائتمان سيستمر في الوقت الحالي. من جهته زعم رئيس المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر وصف تراجع الحكومة بالفشل الذريع.
3: I was wondering where Jimmy had gone, because as usual he doesn't want to take responsibility for failure, and this has been a complete failure, and there's an outcry, understandably, and an anger from small businesses about what's happening.
1: وكان مكتب الضرائب اتخذ قراره بعد دخول قرار مصرف الاحتياط بحظر رسوم الدفع الإضافية على البطاقات حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. وتشير تقديرات مصلحة الضرائب إلى أن نحو 2% فقط من الأفراد و5% من الشركات الصغيرة يستخدمون بطاقات الائتمان لسداد مستحقاتهم الضريبية. تستعد أستراليا لموسم حرائق غابات يتوقع أن يكون خطيراً في ظل تأثير ظاهرة النينيو القوية إلى جانب تداعيات التغيير المناخي. وبينما تعد الأحوال الجوية عاملاً رئيسياً في اندلاع حرائق الغابات، تشير دراسة جديدة صادرة عن جامعة ملبورن إلى أن كثافة الغطاء النباتي منذ الاستعمار الأوروبي لأستراليا أسهمت أيضاً في زيادة خطر الحرائق. ويقول العالم المتخصص في الحرائق البروفيسور مايكل شون فليتشر إن التغيرات في استخدام الأراضي وإدارتها أدت إلى تحولات في الغابات وزادت من احتمال اندلاع الحرائق. ويستند بحثه إلى ممارسات الحرائق الثقافية للسكان الأصليين التي استخدمت لآلاف السنين باعتبارها وسيلة فعالة للحد من مخاطر الحرائق واسعة النطاق التي يصفها بالكارثية.
4: You are responding to cues that country or the environment gives you. It might be a flowering plant, it might be the crunch of leaves under your feet. All of these different environmental cues give you a signal of when country is right to burn.
1: ألقت الشرطة القبض على رجل بعد الاشتباه في قيامه بسرقة سيارة بالقوة في منطقة وسط سيدني. وقالت الشرطة إن السيارة شهدت وهي تسير بطريقة متهورة على طول شارع جورج قبل أن تصدم أحد المشاة وتصطدم بدورية للشرطة. كما أصيبت امرأة بعد أن ارتطم بها حاجز معدني اقتلعته السيارة أثناء الحادث. ونقلت المرأة إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بالمستقرة. وفي وقت لاحق ألقي القبض على رجل في 36 من العمر كان يزور سيدني قادما من ولاية جنوب أستراليا، وتم نقله إلى مستشفى سانت فينسنت لإجراء فحوصات إلزامية للكحول والمخدرات. وقال المتحدث باسم الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية، داعيا أي شخص يمتلك مقاطع فيديو أو معلومات تتعلق بالحادث إلى التقدم والتواصل مع الشرطة للمساعدة في التحقيق.
5: We believe it was a completely random attack. We'd had reports over that short period of time of a male person acting erratically, and police were responding to those reports at the time that it occurred. It's extremely dangerous, and we were very fortunate that there weren't more serious injuries. Again, it was police responded quickly and were able to apprehend the male person quickly.
1: أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية أمس استهداف مطار الملك خالد في الرياض للمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، وجددت تحذير شركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر سعودي أن الأضرار الجسيمة لحقت بطائرة واحدة على الأقل في مطار الملك خالد، وأن ثلاث طائرات أخرى تضررت في المطار. من جهته أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه اعترض وضمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض. وأعلن الدفاع المدني السعودي حدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط صدايا نتيجة اعتراض صاروخ، ولم يوضح ماهية الأضرار أو ما إذا كانت تم تسجيل إصابات. وأمس دعت الولايات المتحدة رعاياها إلى توخي اليقظة المشددة عقب استهداف مطار الرياض. وقالت دائرة الشؤون القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية عبر منصة أكس أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملة في السعودية باتوا يحتاجون الآن إلى تصريح خاص لاستخدام المطار. في موازاة هذا التصعيد، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية لضرب الحوثيين في اليمن. وقال فيدان إن بلاده لن ترسل قواتها إلى أراضي بلد آخر لشن هجوم. فازت الشاعرة والكاتبة والمترجمة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب، تقديرا لإنتاجها الأدبي الذي يمزج بين التراث الكلاسيكي والحداثة ويتجاوز الحدود التقليدية بين الشعر والنثر. وتستلهم الكاتبة البالغة من العمر 76 عاما والمولودة في مدينة تورونتو الكندية موضوعات أعمالها من الأدب اليوناني والروماني الكلاسيكي إلى جانب التأثيرات الأدبية الحديثة وتجاربها الشخصية. وتستشهر آن كارسون بأعمال تجمع بين أجناس أدبية متعددة، إذ تتنوع مؤلفاتها بين ترجمات لشعراء الإغريق القدامى وأعمال إبداعية مشتركة مع فنانين في مجالات الرقص والموسيقى من بينهم لوري أندرسون ولوريد. وقد ساهم هذا المزج الفريد بين التراث الكلاسيكي والأساليب الأدبية المعاصرة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشخصيات الأدبية في العالم الناطق بالإنجليزية. وأعربت كارسون عن دهشتها إذا إعلان فوزها بجائزة نوبل للأداب، مشيرة إلى أنها ما زالت في طور استيعاب الخبر وما يمثله بالنسبة لها.
6: We're just thinking of ways to give the money away. We have a friend who needs a house, and we always give a lot to Doctors Without Borders. It seems a little insane. I think you're all insane. Well, who would expect it, for heaven's sakes?
1: في أخبار الرياضة، بدأ ممثلو الادعاء العام في الأرجنتين أمس مرافعاتهم الختامية في محاكمة المتهمين في قضية وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، مؤكدين أن اللاعب ترك لمصيره على يد فريق طبي اتسم أداؤه بالفوضوية. وكانت أول محاكمة في قضية وفاة مارادونا قد أبطلت بشكل مفاجئ العام الماضي بعد شهرين ونصف الشهر من الجلسات، إثر الكشف عن مشاركة إحدى القاضيات في فيلم وثائقي سري حول القضية. ويحاكم منذ نيسان أبريل الماضي 7 من أفراد الطاقم الطبي على خلفية وفاة مارادونا عام 2020 أثناء فترة تعافيه من عملية جراحية. وتوفي نجم المونديال 1986 وهو في 60 من عمره إثر قصور في القلب ونوبة رئوية حادة بعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية من الدماغ. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أدليد غائم جزئياً 21 درجة، بريسبن ممطر 31، هوبارت ممطر 21، داروين غائم جزئياً 34، بيرث ممطر 21 درجة، ملبورن غائم جزئياً 21، سيدني ممطر 30 درجة، وأخيراً في العاصمة الفيدرالية كامبرا 23 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من ساعة.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا في الأحاديث القدسية، والحديث اليوم عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان، وموعظة وبرهان، ونور وشفاء، وذكر وبلاغ، ووعد ووعيد، وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان؟ أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر رئيس لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس. وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات
والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل أعلم العلماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية. ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى مبادئ سلامته في الدنيا، سلامة جسمه من العلل والأمراض، سلامة نفسه من الانهيارات والتعقيدات، سلامة عقله من التزييف والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى مبادئ سعادته في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا؟ يحتاج إلى كتاب يبين سر الوجود وحقيقة الحياة الدنيا، مهمة الإنسان فيها. ألا يحتاج الإنسان إلى كتاب يبين الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله؟ يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته. إنه القرآن الكريم أيها الإخوة الأكارم. ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. والآية الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتي تشبهها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن الكون كله في كفة والقرآن في كفة، لأنك بالكون تعرف الله وبالقرآن تعبده، وخلق الكون ونوره بالكتاب. أيها الإخوة الأكارم، يكفينا القرآن الكريم آية هي قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. كيف يضل قارئ القرآن؟ القرآن يقدم له تفسيرا صحيحا وعميقا ودقيقا لحقيقة الكون، وهو الذي سخره الله للإنسان بأكمله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ومعنى بالحق أي خلقها وفق مبادئ ثابتة ولهدف كبير، لم يخلقها باطلا، والباطل هو الشيء الزائل والعابس. لم يخلقها لعبا وعبثا، واللعب هو الشيء العابث والزائل، بل خلقها بالحق. وكيف يضل عقلك وقد بين لك القرآن الكريم أن هذه الحياة التي تعيشها هي حياة دنيا؟ انتبه إلى لفظها دنيا. طلابها كلابها، هي دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. هي دار تعب ومشقة. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. ألا وإن الله تعالى جعلها دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كيف يضل عقل قارئ القرآن وهو يعلم حقيقة الدنيا
وكما قال الإمام علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، شأنك حقير وأمدك قصير. ما هذه الدنيا؟ ما إن يستقر الإنسان سنوات معدودات حتى يأتيه ملك الموت، يخسر في ثانية واحدة ما جمعه في كل عمره بمجرد أن يتوقف القلب عن النبض، فساعته التي بيده ليست له، وهناك من يقلع سنه الذهبي، يقول: الحي أولى من الميت، لم يبق لك شيء هذه الدنيا، فكيف يضل قارئ القرآن بعقله والقرآن يبين له حقيقة الحياة الدنيا؟ إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. وقد ورد في السنة أحاديث صحيحة كثيرة عن فضل قارئ القرآن، نذكر منها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ورد أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقيم به أناء الليل وأناء النهار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كل يوم إحنا بنتعرض لهذه العبادات بشكل دوري. والله عز وجل الغاية من خلق عباده هي العبادة، لكن في حقيقة الأمر ليس الغاية مجرد العبادة، ولكن الغاية إحسان العبادة. والله عز وجل يحاسب العبادة أيهم أحسن عملا، ليس أيهم أكثر عملا ولا أيهم عمل أولى، لا. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يخرج هذا العمل في أحسن صورة، في صورة تليق بأن تقدمها لله، وأن تقف بهذا العمل أمام الله، تقف بهذه الصلاة أمام الله، تقف بهذا الذكر أمام الله. لأن كثيرا من عبادتنا للأسف، إن صحت التسمية، عبادة باردة بلا روح بلا طعم بلا ذوق بلا حلاوة. وفي واقع الأمر أن الإيمان الذي هو ناتج عن العمل له حلاوة وله طعم. شو النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان له طعم وله حلاوة، ومن أعظم أسباب استمرارك على الطاعة وعلى الإيمان إنك تتذوق هذه الحلاوة فلا تستطيع أن تتركها. إحنا محتاجين نتقن العبادة، أنت محتاج تبقى صنيعي في العبادة، محتاج تعبد عبادة تعرف كيف تدخل بها على الله، لأن ليس كل عبادة يدخل بها إلى الله، وليس كل عبادة يقبلها الله، وليس كل عبادة تستطيع أن تقف وتقدمها بين يدي الله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في ناس هتقدم أعمالا، أعمال. لما تقرأ في سير السلف، الناس دول عرفوا كيف يحسن عبادته، لكن إحنا للأسف لا نهتم بإحسان العبادة. بندعو بس كده فقضيت واجب، بنذكر بس بسرعة كده، إيه تقول الورد بتاعك عشان تروح الشغل ولا تمشي للجامعة ولا كده، بتقرأ القرآن همه آخر السورة، فضل كم صفحة على بسم الله الرحمن الرحيم، يعد كده 10 صفحات، يلا قدامي أنا بخلص الجزء في ثلث ساعة، يبقى قدامي 10 دقايق، بسم الله الرحمن الرحيم، تكتك وإيه، ويخلص المسألة عشان إيه. بس إحنا محتاجين نعلى بقى، يعني محتاجين الخطاب اللي يقول لنا جماعة إنه الحاجات دي بتعمل أكتر من كده، ليها أثر عالي وليها وقع بالغ. لكن إحنا اللي ما بنسعاش لنواله ولا للشعور به. فالصلاة دي فيضان من المشاعر، القرآن فيضان من المشاعر، الذكر فيضان من المشاعر. لو نتعامل مع عبادات بنتعامل مع أعظم من تعامل معه أحد، بنتعامل مع الله، فلا بد أن ندرك مع من نتعامل حتى تفطن إلى إنه لن أقدم لهذا الذي أعامله أي شيء، بل ينبغي أن أقدم له أحسن شيء وأعظم شيء وأجل شيء وأكثر شيء أنا أتقنه وأزينه، كما كانت تفعل عائشة فتطيب الدراهم وكذا قبل أن تعطيها إلى الفقراء، وتقول إنها يعني تصل إلى الله عز وجل قبل أن تقع في أيديهم. شعور أنك تعامل الله، أنك ترى الله، أنك في كل يوم لك مع الله حال، فينبغي أن يكون هذا الحال أجمل حال وأحسن حال.

0: سجلي.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العصر نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل وافعل به ما أنت أهل جميله والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه. سبحان واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Ask Huda. I'm your host Jamil Rashid. Very happy to welcome back Sheikh Muhammad Salah. Assalamu alaikum, Sheikh.
3: Alaykum assalam wa rahmatullahi wa
2: barakatuh. Jazakallah khair for being with us. Okay, we've got a couple of questions. Okay, Sheikh, we've got two questions pending from the last episode. And the first one was from a sister in Saudi, Sister Cynthia, and she was asking about fasting and the rule when it comes to sunset. Now, what if somebody fasts but they can't see the sunset? Say, for example, they're in an area where they can't see it. Say they're in a city where there's a lot of lights. What does that person do? How do they go about breaking their starting their fast?
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyihi wa mustafa. All praise due to Allah, who praise him and we seek his help. Whomsoever Allah guides is the truly guided one. And whomsoever Allah leaves astray, no one can show him guidance. There is no God.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل
1: إن من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر
1: بذكر
0: الله.
1: الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم
1: اللهم
0: إن
1: إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك،
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا و

لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

لا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن،

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت

بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك،

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم.

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على ذكر
1: على
0: لله
1: ذكر الله
0: دائم،
1: دائم
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا سائرا إلى الله على طريق الاستقامة، راجيا الوصول إلى الحب الإلهي والولاية، يا من أصيب بجرح معصية أثناء الطريق، سقطة ذنب أحزنته وآلمته وأبطأت المسير، أنصت إلى كلمات من ذهب تتدفق من نبع الحكمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبب يأسك من حصول الاستقامة مع ربك، فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك. نعم أيها الإخوة، نعم أيها السائر إلى الله من الإخوة والأخوات، المؤمن ذو المعدن الطيب يختار طريق الاستقامة، يحمل في صميم قلبه حب الطاعة، وفي نفسه شوقا إلى القرب من ربه سبحانه. وهو في هذا الطريق يتعرض لفتنة واختبار، فيغلبه الهوى، فتزل قدم بعد ثبوتها، فيندم ويتألم وينكسر، ويتوب إلى الله راجيا منه سبحانه العفو والمغفرة، فيبادر الاستقامة من جديد والأمل لبلوغ مناه الحب الإلهي. ثم بعد فترة من الزمن تتكرر سقطة أخرى أمام فتنة أخرى، فيعاود الرجوع والتوبة، وهكذا حتى يأتيه الشيطان في نقطة ضعف بشرية يعرفها إبليس تماما، فيقول له: إلى متى ستظل تدور في هذه الدائرة؟ تتوب ثم تعود، أما آن لك أن تعترف أنك لا تصلح لهذا الطريق؟ هذه الوسوسة هي السم الخبيث الذي يريد الشيطان أن يقتل به أملك ويغلق أمامك باب الرجاء. الرجاء الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. الله أكبر. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وجمال عفو الله جل وعلا، انظر إلى هذا الكرم الإلهي. الله لا يمل من مغفرة ذنبك ما دمت لا تمل من العودة إليه. إخواني أخواتي، الاستقامة لا يناقضها فعل الذنب فلتة وحفوة، وإنما يناقضها الإصرار والعزم على معاودته. وهنا تأتي هذه الحكمة الموفقة النابعة من خبرة العارفين بالله أهل الدلالة على الطريق، فيقول لك: أيها السائر في طريق الله وزللت في معصية ما، ربما تكون هذه آخر معصية في حياتك. وهذه يا إخوة يا أخوات حقيقة لا غبار عليها. كم من مؤمن عانى من معصية كانت تحزن حياته، وفعلا بعد توبة من التوبات انقطعت هذه المعصية من حياته تماما ولم يعد إليها إلى أن توفاه الله. كم من سالك جاهد نفسه فصار من أهل الصفوف الأول في المساجد. كم من مؤمن عانى من سقطة النظرة الحرام، وبعد توبة من توباته نزع الله من قلبه هذه الإرادة
فلم ينظر بعدها إلى حرام أبدا، إلى أن توفاه الله وهو طيب النفس. كم وكم وكم، هذه حقائق مشاهدة، والمساجد تحكي وسيما الوجوه تنطق بطهارة الروح من الذنوب. سيماهم في وجوههم كما قال سبحانه وتعالى: قل دائما في قلبك ربما يكون هذا آخر ذنب في رحلتي. هذا الأمل هو الذي ينعش الروح ويشعل في نفسك جذوة الهمة، فما تدري متى يفتح لك باب من أبواب السماء فتتنزل عليك نفحة من رحمة الله سبحانه تغير حياتك إلى الأبد. قال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: نصيب برحمتنا من نشاء. ربما تكون هذه التوبة بابا يفتحه الله لك كالفجر يمزق الليل، فتشرق حياتك وتكون من أحبابه. قال الشاعر: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فإذا جاهدت نفسك وكنت من الأوابين إلى الله دوما، سيأخذ بيدك يوما ويقتلع جذور الذنب من قلبك، ليزرع مكانها حب الطاعة كوردة تتفتح على ضفاف أنهار الربيع. وهذا وعد الله لمن يقاوم ويستمر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن نجحت بالمقاومة والعودة والاستعانة بالله وعدم الاستسلام، فإن الهداية هي مصيرك. كلما وقعت انهض، وكلما أذنبت تب. التوبة هي دواء كل داء، هي العلاج الناجح. فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي لمن كان صادقا في توبته. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أنها دليل على حسن ظنك بالله، وهي من أعظم العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. إن الاستمرار في التوبة دليل على طيبك وعلى صدق نيتك في حب الله والرغبة في مرضاته. فإن ظن العبد أن الله سيغفر له فإن الله عند ظنه، أما إن أساء الظن بربه وظن أن ذنوبه أكبر من رحمته سبحانه، فقد قال الله: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه النوايا الصادقة من أهم أسباب الحصول على الهداية الإلهية، لقوله جل وعلا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فحسن النية وحسن الظن وكن دائما على أمل، فأنت تتعامل مع رحمن السماوات والأرض، فلا تقنط من رحمة الله. من أعظم مكاسب تكرار التوبة أيضا أنها تمحو الذنوب السابقة. كلما تبت إلى الله بصدق غفر لك ذنوبك السابقة ومحاها من صحيفتك، فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها. ومن أعظم مكاسبها كذلك حسن الخاتمة. التوبة تجعلك دائما مستعدا للقاء الله، فلا تأتيك المنية وأنت مصر على المعصية. أنت لا تعلم متى ينقطع خيط الحياة فتموت وأنت طاهر من الذنوب. من أعظم آيات الأمل للمذنبين أن الله جعل التائبين أحبابه. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أعظم آيات الأمل والرجاء كذلك قوله سبحانه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يا إخوة يا أخوات، معلومة في غاية الأهمية يجب أن تعلمها علم اليقين وأنت على الطريق، أن الهداية بيد الله وحده. تذكر دائما أن الهداية بيد الله وحده. قال جل من قائل: إن علينا للهدى، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن لم تطلب الهداية من الله وتذل بين يديه وطلب المدد والقوة منه جل وعلا، فصدقني لن تستمر في هذا الطريق، ستتعب وتنتكس، لن تبلغ المراتب العليا من الولاية وجنة القرب الإلهي. قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان عون الله للعبد واصلا تأتي له من كل شيء مداده. نحن أمرنا ببذل السبب والعمل. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا. ولكن الله كذلك أمرنا بأن نستعين به ونتوكل عليه، ونعلم أن القوة منه وحده سبحانه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قف على بابه سبحانه وقل: اللهم إن لم تهدني فلن أهتدي، خذ بناصيتي إليك، فلا طاقة لي إلا بك. كن عبدا فقيرا إلى ربه، متذللا بين يديه، سائلا الهداية، فهي أعظم كنز في الوجود ومفتاح أبواب الجنة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الدعاء ليس مجرد كلمات، بل طلب من الله أن يتولى قلبك، إنه سبحانه وحده من يزين الإيمان في القلوب. فبالدعاء تفتح أبواب السماء وتتنزل الرحمات وتنهمر قوة الثبات. وفي الختام أقول: سلم أمرك إلى الله واستعن به، وأحسن الظن به، فإنه لا يرد قلبا جاءه تائبا، ولا يخيب عبدا رفع يديه راجيا. استمر، لأن النهاية ستكون جميلة. من سار إلى الله ولو متعثرا فإن الله لن يتركه، من أقبل على الله صادقا فإن الله سيهديه وسيفتح له من الخير ما لا يتوقعه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تأكيد أن من يجاهد ويصبر ويناضل ويمنع النفس عن الهوى فإن الهداية تأتيه من الله عاجلا أم آجلا. قل دائما، قل: لعله آخر ذنب قدر علي. لعل هذه التوبة هي التي تفتح لك بها أبواب الهداية إلى الأبد. ما دمت تتوب فأنت بخير، ما دام قلبك يتألم فأنت حي، ما دام في قلبك رجاء وحياة وندم فأنت إلى الله أقرب مما تتصور، وربك يحبك ما دمت تحبه وتعود إليه. لا تيأس، الدرب لم ينتهي، الله قريب.

طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته، آمين آمين.
1: أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني في موضوع بدأناه اللقاء الماضي، وكان تحت عنوان التحذير من فتنة التكفير. التحذير من فتنة التكفير، وقلنا إن المسلمين ابتلوا بمصاب عظيم أدى إلى إراقة الدماء وإلى استباحة أموال وإلى ضياع نعمة الأمن على مستوى الأمة، وذلك نتيجة الوقوع في فتنة التكفير. وبينت في الدرس الماضي أن إطلاق كلمة كفر على مسلم ليس بالأمر الهين، بل هذا من الأمر الجلل العظيم. وختمت اللقاء بكلمة عجب منها البعض، قلت إن المسلم قد يقول ما هو كفر أو يفعل ما هو كفر ولا يحكم عليه بالكفر. المسلم قد يقول كفرا أو يفعل كفرا ولا يحكم عليه أهل العلم بأنه كافر؟ الجواب نعم، فأهل العلم لا يطلقون حكم الكفر إلا إذا ثبتت شروط وانتفت موانع. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل السنة هم أرحم الناس بالناس، هم يعتقدون أن من أتى كفرا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة ببيان واضح ناصع لا يخفى على مثله، ويرون أن الشخص المعين الذي يرتكب كفرا لا يحكم بكفره إلا بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع. والسؤال، ولكن ما هي الموانع التي تجعل أهل العلم لا يطلقون الكفر على فلان أو علان من الناس؟ ما هي الموانع؟ اسمع، ويا ليتك تكتب، هذا الموضوع جد خطير وقد بذل فيه جهد جهيد، لا أقولها على سبيل المنة بل أقولها حتى أستنهض الهمم لما ستسمعونه إن شاء الله تعالى. ما هي موانع إطلاق التكفير على عباد الله؟ ما هي موانع التكفير؟ المانع الأول الإكراه. الإكراه، اسمع يا عبد الله، إذا قال الإنسان ما هو كفر أو فعل ما هو كفر وهو مكره لا يحكم عليه بالكفر بالإجماع. اللي أنا بتكلم فيه ده إجماع، أي مسلم قال ما هو كفر أو فعل ما هو كفر لا يحكم عليه بالكفر، بدليل قول الله عز وجل في سورة النحل، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر، عذبه الكفار جلدوه عذبوه كووه بالنار حتى ذكر الأصنام بالخير فتركوا. عمار قتل أبوه أمام عيني، قتلت أمه أمام عيني عمار، ثم أخذ الكفار يعذبونه اذكر الأصنام بخير، وفي روايات قالوا سب محمدا، فلما ذكر الأصنام بالخير تركوه وذهب إلى النبي يبكي: يا رسول الله كفرت، قلت كيت وكيت لما عذبوني. قال: يا عمار أخبرني عن قلبك. قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: إن عادوا فعد. ونزلت الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولكن ما هو الإكراه؟ الإكراه هو إلزام الغير بأمر هو له كاره، ده لغة. واصطلاحا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المصرية الجزء الأول صفحة 56، قال شيخ الإسلام: الإكراه اصطلاحا هو كل ما أدى بشخص لو لم يفعل ما أمر به إلى ضرب أو حبس أو أخذ مال أو قطع رزق قد يستحقه ونحو ذلك. ده الإكراه اصطلاحا. واحد بيأمرك بكلمة كفر، بفعل هو كفر، إن لم تفعل قتلك أو سجنك أو أخذ كل ما تملك أو قطع رزقك الذي تستحقه ونحو ذلك. هذا هو الإكراه، وشروطه أربعة عشان تقول ما هو كفر ولا تكفر ولا تكفر بحجة إنك مكره. لابد من توافر أربع شروط. انتبه. الشرط الأول: أن يكون المكره، هذا الطاغية الجبار المكره، قادر على إيقاع ما هدد به، وأن يكون المكره الضعيف عاجز عن دفع ما هدد به ولو بالفرار. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يغلب على ظن المكره الضعيف الغلبان ده أنه إذا امتنع أوقع به المكره التهديد. لو قلت له لا هيموت، هيسجن، هياخد كل مالي، هينتهك عرضي. ثلاثة: أن يكون ما هددوه به فوريا أو بعد زمن قريب جدا. وقد جرت العادة أن المهدد لا يخلف تهديده. واحد قال لك قل كلمة الكفر وإلا سأقتلك بعد سنة، فتقول ها إيه بعد سنة، بعد شهر، بعد جمعة، بعد يومين؟ لا، لازم يكون التهديد فوري أو قريب جدا، وأنت توقن أن الراجل ده هينفذ تهديد. أربعة: ألا يظهر من المأمور ما يدل على الاختيار، ما يظهرش من المكره ده أنه كان قادر يختار حاجة غير كده، غير كلمة الكفر، غير فعل الكفر. يبقى أربع شروط إذا توافرت فيك وهددت أن تقتل أو تسجن أو يستباح مالك إن لم تنطق بكلمة الكفر، لو انطبقت هذه الشروط الأربع عليك وقلت كلمة الكفر فأنت لست بكاف، أنت معذور مكره. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال شيخ الإسلام: إذا أكره المرء على كلمة الكفر جاز له أن يتكلم بها مع طمأنينة في قلبه بالإيمان. مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 504، وأنا أذكر المصادر في الصفحة إن الموضوع خطير. قال: وهذا المانع اللي هو منع إيقاع الكفر على من نطق بالكفر عند الإكراه، وهذا المانع معتبر عند السلف ودلت عليه النصوص القرآنية والنبوية. قال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص على طلاق امرأته ليس بشيء. واحد حرامي حط سكينة في رقبته وقال لك قول زوجتي طالق، قول أم فلانة طالق وإلا هتبحك، قلت له هي طالق، هل وقع الطلاق؟ لا طبعا، ليس بشيء. وبهذا قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن والشافعي وأبو حنيفة، وذكر البخاري رحمه الله هذا في صحيحه. سؤال يا أخوان مهم أوي، هل يشمل الإكراه الأفعال كما يشمل الأقوال أم لا؟ يعني هل في فارق أن واحد يحط المسدس في رأسك ويقول لك سب الدين مثلا فتسب، ده قول، أو يقول لك اسجد لصنم فتسجد؟ أعيد السؤال تاني بقى، هل يشمل الإكراه الأقوال والأفعال؟ هل يشمل الأفعال كما يشمل الأقوال أم لا؟ بيّن شيخ الإسلام أن هذه المسألة مختلف فيها على قولين، الجمهور على أن الإكراه يشمل الأفعال كما يشمل الأقوال، وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ورجحه، وبه أقول يشمل الأفعال والأقوال. قال رحمه الله ضمن كلامه على من أكره على السجود لمخلوق، واحد ظالم طاغية قاعد يعزي فيك ويقطع فيك، قال لك عايزني أبطل جلد فيك، أيوة اسجد اسجد، دوس على المصحف برجلك، هذا فعل كفر وانت بيقطعك. هل لو فعلت تبقى كافر؟ لا، مكره. الإكراه يشمل الأفعال كما يشمل الأقوال. قال شيخ الإسلام في ضمن كلامه على من أكره على السجود لمخلوق، وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله، يعني لو لم يسجد لهذا المخلوق لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله الذي يستحق من بيت المال ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر أهل العلم. بس ضرب ضرب ضرب يموت، مش خدت ألم أو خدت زغد، ضرب ضرب هيعمل لك عاهة. نعم، قال فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحو ذلك، وهو المشهور عند أحمد رحمه الله وغيره. ولكن مع ذلك إذا أكرهت على قول الكفر أو فعل الكفر بتوافر الشروط الأربعة التي قلتها آنفا، مع ذلك يجب عليك أن تكره هذا الفعل وهذا القول الكفري بقلبك، وتحرص على الامتناع عنه قدر الطاقة، وإذا علم منك الصدق أعانك الله وقد يعفو عنك ببركة صدقك معه. يبقى الإكراه يشمل الأفعال كما يشمل الأقوال، ده قول الجمهور كما قال ابن تيمية وإليه مال. القول الثاني، ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الإكراه لا يبيح إلا الأقوال الكفرية دون الأفعال، ورووا ذلك عن ابن عباس، قالوا أنه قال إنما التقية باللسان، والتقية هنا بخلاف تقية الشيعة الكذابين الضلال، قال إنما التقية باللسان، وهي الرواية الأخرى عن أحمد. ذكر ابن تيمية هذا في مجموع الفتاوى المصرية الجزء الأول، الجزء الأول صفحة 56. الراجح إيه؟ من موانع تكفير من قال كفرا أو فعل كفرا أن يكون قد قال أو فعل وهو مكره، وهو مكره. طب سؤال، ماذا لو قال الإنسان ما هو كفر أو فعل ما هو كفر للحصول على منصب، للحصول على مال، وإن لم يفعل فاتته هذه المغانم؟ هل لو فعل يبقى مكره؟ لا، لا يعتبر هذا إكراه. إكراه مين؟

0: أيهما أفضل، أن تصبر وتموت ولا تنطق بكلمة ترضي الكفار، أم تأخذ بالرخصة وتنجو؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والأفضل والأولى ولا شك أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى ذلك إلى قتله. رواه البخاري في كتاب الإكراه. وذلك كما صبر الصحابة، كما صبر ياسر وسمية وبلال. سمية بنت خباط أول شهيد في الإسلام، جلدها أبو جهل، قال: قولي في الأصنام قولا حسنا أبد، صبي محمدا أبد، جلده. كواها بالنار، صب المهلة على رأسها الزيت المغلي، وهي أبدا لا تعطيه كلمة يفرح بها، حتى طعنها الملعون بحربته، طعنها بحربته في موطن العفة منه وثبتت. يبقى الأفضل أن تثبت وتأخذ بالعزمة، كما فعلت سمية، كما فعل ياسر زوجها، كما فعل بلال، كانوا يجلدونه ويضعون الحجر الثقيل على صدره ويطلبون منه كلمة الكفر، ويأبى ويقول: أحد أحد، هانت عليه نفسه بالله. يبقى الأولى الثبات والصبر والأخذ بالعزمة، وإن مت كما فعلت سمية وياسر وبلال، وكما صبر أصحاب الأخدود، وكما صبر سحرة فرعون، وكما صبر خباب بن الأرض. معنا السلام عليكم.
1: السلام عليكم يا شيخ مسعد.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ألو، خديجة من تونس.
0: حياك الله.
1: ما حكم الشرع في والد يكيد مكيدة لابنه يزوج به بالسجن لمدة 20 سنة، وذلك لزواجه رغم إرادته؟
0: بارك الله. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لا فتلتك شيخ.
0: الحمد لله بخير ونعم.
2: بارك الله فيك.
0: وفيك بارك.
2: بالنسبة حضرتك لإنشاء القوانين الذي تعارض الشرع،
0: نعم،
2: كمثلا قانون منع التعدي وما،
0: نعم،
2: شبه ذلك.
0: نعم.
2: فهل حضرتك دي التعدي يعني الذي يحكم بهذه القوانين، أو الذي ينشئ أو يسعى في هذه القوانين تعدي من الكفر؟
0: مفهوم. طيب خلاص وجزاء. طب نتابع إن شاء الله. يا شباب أحبتي في الله، قلنا إن من موانع التكفير أن يفعل الإنسان ما هو كفر، أو يقول ما هو كفر وهو مكره. هذا لا يمكن أن يحكم عليه أي أحد من أهل العلم بالإجماع، لا يمكن أن يحكم عليه أي أحد من أهل العلم بأنه كافر. طيب أنا قلت سؤال: أيهما أفضل عند الإكراه؟ الأخذ بالعزيمة مع وقوع الضرر ولو كان الموت، أم الأخذ بالرخصة مع النجاة؟ قال ابن كثير: الأفضل والأولى بلا شك أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى هذا إلى قتله، كما فعل ياسر وسمية وبلال، وكما فعل أصحاب الأخدود الذين حرقوا وصبروا على دينهم، وكما فعل سحرة فرعون الذين صلبوا وقطعت أطرافهم وثبتوا على دينهم، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت عندما جاء شاكيا يطلب الدعاء، قال: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. يا الله، ناس في غير الأمة دي قبل أمة الإسلام كان يؤتى بالواحد وينشر ولا ينطق بكلمة الكفر عند الإكراه. يبقى الأولى ولا شك الثبات، الصبر، الأخذ بالعزيمة، ويجوز أن نأخذ بالرخصة. خد بالك من اللي جاي، دي مهمة قوي. ويتأكد هذا إذا كان المكره قدوة، عالم، إمام، له أتباع، شيخ. ويتأكد الأخذ بالعزيمة عند الإكراه إذا كان المبتلى قدوة. ولذلك لما سئل أحمد بن حنبل رحمه الله: متى يأخذ العالم بالتقية؟ قال: إذا أجاب العالم بالتقية والجاهل يجهل.

متى يتبين الحق؟ إذا كان كل عالم هياخد بالرخصة والجاهل أصلا لا يعلم، طب الناس تعرف الحق إزاي؟ ولذلك أحمد بن حنبل صبر وثبت في فتنة خلق القرآن ثبات الجبال الرواسي حتى نجى الله به الأمة. فاللهم ارض عن أحمد وارحمه وجميع أئمة المسلمين. يبقى يا شباب، من موانع التكفير أولا الإكراه، من قال ما هو كفر، من فعل ما هو كفر، وعند تيقنه إن لم يفعل أو يقل من وقوع ضرر عظيم به لا يكفر بإجماع المسلمين. المانع الثاني والثالث والرابع، اكتب، الجنون الصغر السكر. معلوم أن العقل مناط التكليف، وأن من فقد عقله أو لم يكتمل عقله فإن الشارع الحكيم رفع عنه العقوبة إذا صدر منه ما يستوجب. العقل مناط التكليف، اللي يفقد عقله إذا فعل ما يستوجب العقاب لا يعاقب، مجنون. الذي لم يكتمل عقله لا نطبق عليه العقوبة. حتى في القوانين الوضعية، لو عيل صغير لم يبلغ الحلم وقتل هل يعدم؟ لا، يقولك نودي الأحداث، ده حدث ما يتعدمش. طب ليه ما يتعدمش؟ عقله لم يكتمل. يبقى إذا قال الإنسان أو فعل ما هو كفر وكان مجنون ما يبقاش كافر طبعا. صغير لم يبلغ الحلم ما يبقاش كافر طبعا. والدليل روى الإمام أحمد والأربعة وصححه الألباني عن علي وعائشة وعمر رضي الله عنه، اللهم ارضى عن جميع آل البيت وعن جميع الصحابة، عن علي رضي الله عنه وعائشة الصديقة رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. الجنون والصغر والصغر معلوم بالإجماع أنهما من موانع الكفر. طب والسكر؟ واحد سكران شرب خمرة وسكر، هو سكران سب الدين أو سجد لصنم، قال كفرا أو فعل كفرا في حال سكره، هل يكفر؟ اسمع، وأما السكر فهناك خلاف في ردة السكران، إذا قال ما هو كفر أو فعل ما هو كفر في حال سكره الشديد الذي لا يعي فيه ما يقول، كل كلمة في مكانها ومقصودة، مش في أول السكر وهو عارف يقول إيه ويعمل إيه، أو هو راجل مدمن بقى وما بيأثرش في حاجة، فأقول في حال سكره الشديد الذي لا يدري فيه ما يقول ولا يدري فيه ما يعمل. اختلف أهل العلم فيه، وقد قال حمزة بن عبد المطلب كلاما كفرا في حق النبي فعذره رسول الله بسكره، وذلك قبل تحريم الخمر. والقصة رواها البخاري في كتاب الخمس حديث 3091، الحديث طويل، أقول لك القصة. القصة أن سيدنا علي رضي الله عنه بيقول كانت لي شارف ناقة، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس، النبي اداله ناقة كمان هدية. قال فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بأذخر، وأردت أن أبيعه الصواغين. واحد يهودي اتفع مع سيدنا علي يروح يجيبوا شوية حطب، شوية أشياء يستعملها الجماعة الصواغين عند صوغ الذهب، وسيدنا علي عريس جديد ودخل على جواز، راح معه ركن الشارفين الجمالين دول، ركنهم قدام بيت من بيوت الأنصار. البيت في سيدنا حمزة بن عبد المطلب قاعد مع بعض الصحابة في مجلس شراب قبل أن يحرم الخمر، يشربوا خمرة قبل أن تحرم، أكرر. سيدنا حمزة هو قاعد، قامت جارية وقاعد تقول الشعر وتمدح سيدنا حمزة وكرم سيدنا حمزة، و فما كان من حمزة في حال سكره إلا أن قام
ونحر الشارفين، ذبح نحر الجملين وقطع منهما وجاء بالكبد وأعطاه الجاري. عايزك تحط نفسك مكان سيدنا علي، هو روح البيت يجيب شوية حبال وشوية أشياء، جلاء الجملين عبارة عن لحمة متقطعة، الكبد في حتة والقلب في حتة والكلاوي في حتة، حاجة تجنن. قال فاعتراني يعني من الغم الشيء العظيم. قلت من فعل هذا؟ قالوا حمزة. طب سيدنا علي يعمل ايه مع سيدنا حمزة؟ دعم. قالوا حمزة وهو في مجلس الشراب في هذا البيت. قال فركبني الغم وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ذلك في وجهي. قال مالك؟ قلت ما رأيتك اليوم قط يا رسول الله، حصلت مصيبة، عدا حمزة على ناقتي فنحرهما. قال فانطلق النبي وانطلقت معه وانطلق معنا زيد بن حارثة حتى جئنا البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن النبي فأذنوا له ولنا، فإذا حمزة في مجلس الشراب. فطفق رسول الله يلوم الحمزة، عمل يلومه يوبخه، ليه عملت كده؟ ليه يا حمزة؟ قال فصعد حمزة النظر في النبي وفي علي ثم قال، خد بالك من الكلمة دي، حمزة في حال سكره رضي الله عنه، قال لسيدنا النبي وسيدنا علي هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ دي كلمة كفر. أما أقول للنبي ده أنت عبد عند أبوي، هذا سب، هذه كلمة كفر، وسب النبي كفر. ومع ذلك النبي ما كفرش حمزة لأنه كان سكران. قال علي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فنكص على عقبيه القهقرى وخرجنا معه. فلما أفاق حمزة ثاني يوم بقى غرمه رسول الله ثمن الشارفين ولم يأمره أن يغتسل ولم يأمره أن ينطق بالشهادتين لأنه لم يحكم عليه بالكفر، عذره لسره. قال ابن حزم بعدما ساق الحديث ده قال فهذا حمزة يقول وهو سكران ما لو قاله غير سكران لكفر، وقد أعاذه الله من ذلك، فصح أن السكران غير مؤاخذ بما يفعل جملة. ده قول مين؟ قول جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا بص بقى، السكران ده لا يخلو من حالتين، إما أن يكون سكر غصب عنه مكره، زي إيه يعني؟ واحد قال له السكينة في رقبتك اهو اشرب الكاس ده لو ما شربتش هتبحك، مكره همشاري سكر مكره، او مضطر، واحد تاه في الصحراء نفذ طعامه وماءه كاد ان يهلك لا قدامه خمره فشرب ما يحفظ حياته به فسكر مضطر اهو. فالمسطول ده السكران ده حالته حالتين، ممكن يكون شرب وهو مضطر او مكره أو تناول علاجا ضروريا، خد بنج مثلا، حقنة بنج وغيبته عن الوعي حقنة البنج، فهو بقى بيخطرف في البنج ساب الدين في البنج بيخطرف، قال ما هو كفر، هل يكفر؟ هذا لا يكفر بإجماع العلماء. شوف إجماع العلماء على أن من سكر مضطرا أو مكرها أو تناول دواء للعلاج الضروري أو تناول ما هو مسكر دون أن يعلم فسكر فقال في حال سكره ما يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ بالإجماع، هذا إذا أصبح يهذي ولا يدري ما يقول، ده إجماع. الحالة الثانية للسكران أن يكون سكر بمزاجه، أن يكون متعديا بسكره، هو خمرجي بقى، يلا هات الإزازة وصبلي وفي صحتك يا جدع، تناول مخدرا شرب خمرا فسكر فقال في سكره ما هو كفر، أو قال لمراته هو سكران بمزاجه أنت طالب، هل يؤاخذ؟ الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا يؤاخذ بأقواله إن سكر بإرادته وهو عالم قاصد. في القول الثاني قول الشافعي في القديم اختاره المزني والطحاوي ورواية عن أحمد وبه قضى عمر بن عبد العزيز
والإمام الليث بن سعد إمام مصر في زمانه، وإسحاق وأبي ثور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. كل دول قالوا الأرجح والأليق بمقاصد الشريعة وأصول الشريعة ألا فرق بين زوال العقل بمعصية أو بغيرها، شرب بمزاجه أو مكره، شرب بإرادته أو مضطر، طالما عقله بقى في أجازة بسك لا يؤاخذ على أقواله. يبقى السكران يا جماعة الخير إذا قال وهو سكران ما هو كفر لا يكفر. يبقى من موانع التكفير: واحد، الإكراه، اثنين، الجنون، ثلاثة، الصغر، أربعة، السكر، خمسة، الخطأ وعدم القصد. الخطأ وعدم القصد. هسأل سؤال: هب أن امرأة حائض طهرت من حيضها، وأراد زوجها أن يعلم أطهرت هي أم لا، أراد أن يقول لها أنت طاهر فغلط وقال لها أنت طالق، هل تطلق؟ والله ما كان قاصد الراجل، والله ما كان قاصد. لو عايز يقول أنت طاهر حصل له صدق لسان غلط، قال أنت طالق، طلقتني يا أبو سحلول، والله ما أقصد يا حاجة، والله قصدي أقول لك أنت طاهر غلط، لا تطلق. طب اسمع بقى، يبقى الإنسان لو قال ما هو كفر خطأ بدون قصد لا يكفر؟ طبعا. يقول شيخ الإسلام: اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح عن النبي أن الله عز وجل قال: قد فعلت قد فعلت. يا سلام على رحمتك يا رب. بقى المؤمنين دعوا وربنا سجل الدعوة دي في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت قد فعلت. وفي القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي القرآن: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أكرر يا أخوان: من قال كفرا بدون قصد خطأ لا يكفر. الدليل على هذا قرآن وسنة. سمعنا بعض آيات القرآن، فما هي أدلة السنة؟ اسمع: روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. آخر الحديث: فلما وجدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. واحد في صحراء، الجمل انفلت منه على الطعام والشراب، انطلق من ورائه فعجز عنه، بحث كثيرا حتى يأس، فجلس في ظل شجرة ينتظر الموت، غلبته عينه أفاق والجمل بجوار رأسه وعليه الزاد والماء، فرح جدا جدا حتى صار يخلط من شدة الفرح، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلام ده كفر. واحد يقول لربنا أنت عبدي وأنا ربنا، النبي قال ده معذور، أخطأ مش قاصد، لا يؤاخذ، أخطأ من شدة الفرح. يبقى من قال كفرا بدون قصد على سبيل الخطأ هذا لا يكفر، هذا لا يكفر. روى ابن ماجه أيضا في سننه وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعيد تاني يا شباب عشان اللي ما سمعش الحلقة من أوله: من موانع التكفير أن يكون الإنسان الذي قال كفرا أو فعل كفرا مكرها أو مجنونا أو صغيرا أو سكرانا أو مخطئ غير قاصد. سادسا:
التأويل. التأول هو فهم النص على غير الوجه الصحيح الظاهر. ممكن واحد يكون كفرا أو يفعل كفرا لأنه فهم آية غلط أو فهم حديث غلط. تأول، فهم النص على غير الوجه الصحيح، هذا معذور لا يكفر. ما هي أدلة العذر بالتأويل؟ الدليل الأول الحديث الذي ثبت في الصحيحين، وسيأتي معنا بالتفصيل، حديث الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فاحرقوني وذروني إذا صرت رمادا في البحر والبر و فلئن قدر الله علي يعذبني عذابا شديدا. قال ابن تيمية وهو يعلق على هذا الحديث: والمتأول من أهل الإجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا الرجل. مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 231. قال ابن الوزير رحمه الله تعالى: وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل. وقال في قول الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال ابن الوزير قال: إن المتأولين غير كفار لأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعا أو ظنا أو تجويزا أو احتمالا. ده هو فهم الآية غلط وصار يعتقد هذا دين، متأول مش أصل. روى الحميدي نقلا عن الجامع لأحكام القرآن القرطبي حادثة سيدنا قدامة، صحابي هو صحابي، وابن تيمية أورد نصوصا كثيرة تأول الصحابة فيها وأخطأوا، ومع ذلك لم يفسق واحد منهم واحدا ولم يكفر واحد منهم واحدة. خذ الحدثة دي عندك بس، صحابي أو صحابي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الشراب، شراب الخمرة، إن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيبوا الخمرج النبي يضربوه، فمنهم الضارب بيده والضارب بثوبه والضارب بنعله. قال: ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك 40. ابن عمر كان بيجلدهم في الأول 40 جلد، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين فأمر به أن يجلد. صحابي ممن شهدوا بدرا وأحد والخندق والمشاهد كلها مع النبي، شرب خمر، سيدنا عمر قال اجلدوه، فقال: لما تجلد؟ قدامة بيقول لي سيدنا عمر تجلدني ليه؟ قال: لأنك شربت الخمر. قال: بيني وبينك كتاب الله. قال عمر متعجبا: وفي أي كتاب الله تجد ألا أجلدك؟ فقال له: إن الله تعالى يقول في كتابه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال قدامة هو فهم الآية دي غلط، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنا صحابي وحاربت في بدر واو، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. عايز دليل على كده يعني؟ شهدت مع رسول الله بدرا وأحدا والخندق وكل المشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ يا أخوانا الرجل ده فهم الآية غلط، حد يرد عليه؟ قال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلنا عذرا لمن غبر وحجة على الناس، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني إيه؟ ابن عباس عايز يقول له إيه؟ يقول له: الآية دي في شأن اللي كان بيشرب خمرة ومات قبل أن تحرم الخمر، يبقى هذه عذر لمن غبر مات قبل أن يحرم الخمر، وحجة على الناس إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى
قال ابن عباس: فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالآية، فإن الله قد نهاه عن شرب الخمر. قال عمر: صدقت وأخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. مش عمال تقول لي يا قدامة أنا من الذين آمنوا واتقوا وأحسنوا، لو أنت متقي إزاي تشرب الخمر اللي ربنا حرمها والآية واضحة؟ يبقى يا أخوان من تأول آية أو حديثا فهمها غلط وعمل بها وكان عمله أو قوله كف لا يقف. هذا أحمد بن حنبل مع الجهمي نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن وبإنكار رؤية الله في الآخرة، هل كفرهم أحمد؟ ناس اسمهم الجهمية ياما رقاب طارت بسبب جهلهم وحمقهم، هم اللي اخترعوا فتنة خلق القرآن، فتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على باطلهم بالضرب والحبس والقتل وقطع الأرزاق والعزل عن الولايات ورد الشهادة، وحكموا بالكفر على كل من لم يتابعهم على قولهم. أحمد بن حنبل اتسجن، اتجلد، أئمة كتير اتذبحوا لأنهم لم يقولوا كالجهمية الضلال بأن القرآن مخلوق أو بأن الله لا يرى في الآخرة. ومع ده كله يا أخي شوف عملوا في المسلمين، قتلوا أئمة، سجنوا أئمة، جلدوا أئمة، عزلوهم من مناصب، شردوهم. مع كل المصايب دي أحمد بن حنبل كان إذا سئل ماذا تقول في القول بخلق القرآن يقول: من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. يسألوا بقى: طب والخليفة المعتصم كافر؟ الخليفة المأمون كافر؟ فلان وفلان وفلان كافر؟ كان يقول: لا، بل ثبت عنه أنه دعا للخلفاء ودعا لمن ضربوه وحبسوه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، وكل ذلك لأنه كان بيعتقد أنهم تأولوا، فهموا غلط فعذرهم بتأولهم. يا سلام، شفت من موانع الكفر التأول إزاي؟ سؤال: الخوارج اللي قتلوا الصحابة هل كفرهم الصحابة؟ سيدنا علي هل كفر الخوارج؟ لا أبدا. طب ليه؟ لأنه كان يعتقد أنهم تأولوا، عندهم إخلاص وجهلة، فاهمين غلط فعذروا بتأولهم. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فربنا يغفر له خطأه تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين، حيث قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله جل جلاله قال: قد فعلت قد فعلت. راجع مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 420. وقال أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 180: وليس كل مخطئ يكفر، لا سيما إذا قاله متأولا باجتهاد أو تقليد. جميل، يبقى يا أمة الإسلام يا أمة الخير، من موانع إطلاق الكفر على أحد أن يكون هذا الأحد قد قال ما هو كفر أو فعل ما هو كفر لأنه مكره أو مجنون أو صغير أو سكران أو متأول، نعم، أو مخطئ غير قاصد. سابعا، من موانع الكفر العجز. العجز، عد شيخ الإسلام العجز عن أداء ما شرع الله من موانع التكفير. إزاي يعني العجز؟ كان تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار وهم في دار كفر، فعلموا أنه رسول الله وآمنوا به وآمنوا بما أنزل عليه واتقوا الله ما استطاعوا، ولم يتمكنوا
من الهجرة إلى دار الإسلام ولم يتمكنوا من الالتزام بجميع شرائع الإسلام لكونهم ممنوعين من الهجرة وممنوعين من إظهار الدين، وليس عندهم من يعلمهم جميع شرائع الإسلام. قال ابن تيمية: فمن كان هذا حالهم فهم مؤمنون من أهل الجنة. ارجع لمجموع الفتاوى الجزء 19 صفحة 217. طب في دليل على كده؟ آه، إيه الأدلة؟ اسمع، روى مسلم في صحيحه أن النجاشي ملك النصارى في الحبشة لم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، ولم يدخل معه سوى نفر يسير، فلما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة عليه بالمدينة وأخبرهم بموته وقال: لقد توفي اليوم رجل صالح من الحبشة فصلوا عليه. طب اسمع بقى، معلوم يا أخي إن الكثير من شرائع الإسلام لم يفعلها النجاشي، لم يهاجر إلى النبي، ما هاجر من الحبشة، مش قادر لعجزه، لم يجاهد مع النبي، لم يجاهد، بل قد روي أنه لم يصلي الصلوات الخمس، وروي أنه لم يصم شهر رمضان، ولم يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو يعجز عن مخالفتهم. ومعلوم يقينا أن النجاشي ما كانش بيحكم بما أنزل الله، ما يقدرش، عاجز، معلوم قطعا أنه لم يحكم أهل الحبشة بما أنزل الله، لأن قومه لم يكونوا ليقروه على ذلك. ولهذا جعل الله تعالى النجاشي وأمثاله من أهل الكتاب من المؤمنين. قال تعالى، اسمع القرآن: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. آل عمران. قال شيخ الإسلام: قالت طائفة من السلف أن هذه الآية نزلت في النجاشي، مع كل ده مؤمن والنبي صلى عليك نازل. ومن أهل العلم، كلام لابن تيمية، من قال إن الآية نزلت في النجاشي وفي أصحابه. راجع مجموع الفتاوى الجزء 19 من صفحة 217 لصفحة 219. الدليل الثاني على أن العاجز عن إظهار الدين الذي لم تبلغه شرائع الإسلام، عجز عنها، مش لاقي حد يعلمه، لو قال كفرا أو فعل كفرا مما لا يعلم ويعجز عنه، مش كافي. الدليل الثاني، قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قل للناس كده يا رب، لا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، عجز يعني، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ذكر شيخ الإسلام أن هذه الآيات في جماعة من المؤمنين كانوا يستخفون بإيمانهم بمكة وهم عاجزون عن الهجرة فعذرهم الله. الدليل الثالث، قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال شيخ الإسلام: فأولئك كانوا عاجزين عن إقامة دينهم فقد سقط ما عجزوا عنه، فإذا كان هذا في من كان مشركا وآمن فما الظن بمن كان من أهل الكتاب وآمن. الدليل الرابع والأخير، ما أخبر به القرآن عن حال مؤمن آل فرعون، كان بيظهر دينه مؤمن آل فرعون، كان بيكتمه. ما أخبر به القرآن عن حال مؤمن آل فرعون وعن حال امرأة فرعون، وكما كان يوصف الصديق عليه السلام مع أهل مصر، فإن أهل مصر في زمانه كانوا كفارا ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرف من دين الإسلام، لأنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه، سيما أولا قبل ما يبقى العزيز. هذا أيضا ذكره ابن تيمية
في مجموع الفتاوى الجزء 19 صفحة 220 لصفحة 221. دول سبع موانع من موانع التكليف. من كان فيه واحد منهم وقال كفرا أو فعل كفرا لا يكفر أبدا. والعجيب يا أخي إن ده معظمه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المتهم المظلوم إنه بيكفر الناس. شوف هو حرب على المكفراتي، حرب عليه، براء منهم. طب يا ترى في موانع أخرى من موانع التكفير؟ طبعا في موانع أخرى كثيرة، منها العذر بالجهل، منها غلبة علماء السوء على البلدة. درس القادم إن شاء الله كله عن قضية العذر بالجهل. أنا بسأل سؤال يا عم الشيخ، واحد جاهل قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعرف أنه كفر، هل يكفر؟ لا يكفر. ما الدليل؟ بالتفصيل، فيض من الأدلة في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. أنا كان ودي أجيب على السؤالين ثلاثة اللجوم، لكن في الدرس القادم إن شاء الله نجيب بالتفصيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
2: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصطلحات التي كانت عند أجدادنا وأباء أجدادنا كانت يعني تذكر من بين الفينة والفينة أو الحين والحين أو لا تذكر بعض المصطلحات، ولكن الآن أصبحت لازمة لعصرنا العجيب والغريب على لسان الصغير والكبير وعلى لسان الرجل والمرأة، بنت والولد، الغني والفقير. كلمة أو كلمات اليأس، الإحباط، ضيق الصدر، الهم، الغم، النكد، الحزن، حتى أصبح سمة. فيلجأ الناس كما الغرب الذين يفصلون ما بين الجسد والروح. الغرب يتعامل مع الجسد والروح في نفس الوقت كآلة، إذا تعطلت يتعامل معها كآلة، فيذهب إلى الطبيب النفسي فيصف له بعض الأدوية فيحاول أن يعالج المسألة كيميائيا. ولكن الكارثة أن الغيب عند الغرب أو عند الذين لا يؤمنون بالله عالم مفقود، عالم مفقود أو عالم غير موجود. طيب ما المشكلة؟ المشكلة التي تغضبنا أو تثير حزننا تكون هذه الكلمات وهذه المشاعر وهذه السلوكيات عند أبنائنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون أن الله هو الخالق وهو الذي وضع لنا الكتالوج ووضع لنا إصلاح هذه الآلة الجسد مع الروح إذا حدث لها تعطل أو خلل أو ضيق أو غير ذلك. لكن للأسف الشديد هذه المعاني تغيب عند كثيرين. القرآن كله عبارة عن شحن إيماني لصدر ولقلب ولإيمانيات العبد المؤمن حتى لا يتسلل اليأس إليه. من يعني انظر القرآن في كل قصصه، فلما التقى المؤمنون على مر التاريخ في القرآن بالأعداء قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لأن الصبر عندما يمتلئ به القلب اليأس يتبخر، عندما يكون الإيمان قوي الإحباط يبتعد. فإذا بهذا يعني انظر في أول القرآن وآخره، ما في ظالم إلا ونهايته سيئة، وما في مظلوم إلا ونصره الله. لماذا؟ لأن المؤمن موكول به قضية ألا ييأس وألا يحبط، وإنما إيمانياته بالله عالية لأنه يعبد ربا هو القوي وهو القهار وهو الجبار والذي بيده ملكوت كل شيء.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: مكتب الضرائب الأسترالي يؤجل تنفيذ قراره المتعلق بحظر مدفوعات بطاقات الائتمان لمدة عام على الأقل. جماعة أنصار الله اليمنية تستهدف مطار الملك خالد في الرياض للمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري. فوز الكاتبة والشاعرة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب. وإليكم التفاصيل. قرر مكتب الضرائب الأسترالي اليوم التراجع عن تنفيذ قراره المتعلق بحظر مدفوعات بطاقات الائتمان الذي كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر الجاري. وقال وزير الخزانة الفيدرالية جيم تشالمرز أن الحكومة الفيدرالية توصلت إلى اتفاق مع مكتب الضرائب على تأجيل تنفيذ القرار للعمل على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالتغيير.
2: We insisted once we were aware that these changes were being proposed, we insisted on a transition period, which initially was from the beginning of October until the end of November, and today we are substantially extending that period so that the ATO has the opportunity and the time to consult more, particularly with small business, on their implementation of this ban.
1: وقالت مصادر في وزارة الخزانة إن ذلك يعني أن تنفيذ قرار الحظر تأجيل لمدة عام على الأقل، وأن دفع المستحقات باستخدام بطاقات الائتمان سيستمر في الوقت الحالي. من جهته زعم رئيس المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر وصف تراجع الحكومة بالفشل الذريع.
3: I was wondering where Jimmy had gone, because as usual he doesn't want to take responsibility for failure, and this has been a complete failure, and there's an outcry, understandably, and an anger from small businesses about what's happening.
1: وكان مكتب الضرائب اتخذ قراره بعد دخول قرار مصرف الاحتياط بحظر رسوم الدفع الإضافية على البطاقات حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. وتشير تقديرات مصلحة الضرائب إلى أن نحو 2% فقط من الأفراد و5% من الشركات الصغيرة يستخدمون بطاقات الائتمان لسداد مستحقاتهم الضريبية. تستعد أستراليا لموسم حرائق غابات يتوقع أن يكون خطيرا في ظل تأثير ظاهرة النينيو القوية إلى جانب تداعيات التغيير المناخي. وبينما تعد الأحوال الجوية عاملا رئيسيا في اندلاع حرائق الغابات، تشير دراسة جديدة صادرة عن جامعة ملبورن إلى أن كثافة الغطاء النباتي منذ الاستعمار الأوروبي لأستراليا أسهمت أيضا في زيادة خطر الحرائق. ويقول العالم المتخصص في الحرائق البروفيسور مايكل شون فليتشر إن التغيرات في استخدام الأراضي وإدارتها أدت إلى تحولات في الغابات وزادت من احتمال اندلاع الحرائق. ويستند بحثه إلى ممارسات الحرائق الثقافية للسكان الأصليين التي استخدمت لآلاف السنين باعتبارها وسيلة فعالة للحد من مخاطر الحرائق واسعة النطاق التي يصفها بالكارثية.
4: You are responding to cues that country or the environment gives you. It might be a flowering plant, it might be the crunch of leaves under your feet. All of these different environmental cues give you a signal of when country's right to burn.
1: ألقت الشرطة القبض على رجل بعد الاشتباه في قيامه بسرقة سيارة بالقوة في منطقة وسط سيدني. وقالت الشرطة إن السيارة شهدت وهي تسير بطريقة متهورة على طول شارع جورج قبل أن تصدم أحد المشاة وتصطدم بدورية للشرطة. كما أصيبت امرأة بعد أن ارتضم بها حاجز معدني اقتلعته السيارة أثناء الحادث. ونقلت المرأة إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بالمستقرة. وفي وقت لاحق ألقي القبض على رجل في 36 من العمر كان يزور سيدني قادما من ولاية جنوب أستراليا، وتم نقله إلى مستشفى سانت فينسنت لإجراء فحوصات إلزامية للكحول والمخدرات. وقال المتحدث باسم الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية، داعيا أي شخص يمتلك مقاطع فيديو أو معلومات تتعلق بالحادث إلى التقدم والتواصل مع الشرطة للمساعدة في التحقيق.
5: We believe it was a completely random attack. We'd had reports over that short period of time of a male person acting erratically, and police were responding to those reports at the time that it occurred. It's extremely dangerous, and we were very fortunate that there weren't more serious injuries. Again, it was police responded quickly and were able to apprehend the male person quickly.
1: أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية أمس استهداف مطار الملك خالد في الرياض للمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، وجددت تحذير شركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر سعودي أن الأضرار الجسيمة لحقت بطائرة واحدة على الأقل في مطار الملك خالد، وأن ثلاث طائرات أخرى تضررت في المطار. من جهته أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه اعترض وضمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض. وأعلن الدفاع المدني السعودي حدوث أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات في الرياض إثر سقوط صدايا نتيجة اعتراض صاروخ، ولم يوضح ماهية الأضرار أو ما إذا كانت تم تسجيل إصابات. وأمس دعت الولايات المتحدة رعاياها إلى توخي اليقظة المشددة عقب استهداف مطار الرياض. وقالت دائرة الشؤون القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية عبر منصة أكس أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملة في السعودية باتوا يحتاجون الآن إلى تصريح خاص لاستخدام المطار. في موازاة هذا التصعيد، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية لضرب الحوثيين في اليمن. وقال فيدان إن بلاده لن ترسل قواتها إلى أراضي بلد آخر لشن هجوم. فازت الشاعرة والكاتبة والمترجمة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للأدب، تقديرا لإنتاجها الأدبي الذي يمزج بين التراث الكلاسيكي والحداثة ويتجاوز الحدود التقليدية بين الشعر والنثر. وتستلهم الكاتبة البالغة من العمر 76 عاماً والمولودة في مدينة تورونتو الكندية موضوعات أعمالها من الأدب اليوناني والروماني الكلاسيكي إلى جانب التأثيرات الأدبية الحديثة وتجاربها الشخصية. وتستشهر آن كارسون بأعمال تجمع بين أجناس أدبية متعددة، استتنوع مؤلفاتها بين ترجمات لشعراء الإغريق القدامى وأعمال إبداعية مشتركة مع فنانين في مجالات الرقص والموسيقى من بينهم لوري أندرسون ولوريد. وقد ساهم هذا المزج الفريد بين التراث الكلاسيكي والأساليب الأدبية المعاصرة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشخصيات الأدبية في العالم الناطق بالإنجليزية. وأعربت كارسون عن دهشتها إذا إعلان فوزها بجائزة نوبل للأداب، مشيرة إلى أنها ما زالت في طور استيعاب الخبر وما يمثله بالنسبة لها.
6: We're just thinking of ways to give the money away. We have a friend who needs a house, and we always give a lot to Doctors Without Borders. It seems a little insane. I think you're all insane. Well, who would expect it, for heaven's sakes?
1: في أخبار الرياضة، بدأ ممثلو الادعاء العام في الأرجنتين أمس مرافعتهم الختامية في محاكمة المتهمين في قضية وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، مؤكدين أن اللاعب ترك لمصيره على يد فريق طبي اتسم أداؤه بالفوضوية. وكانت أول محاكمة في قضية وفاة مارادونا قد أبطلت بشكل مفاجئ العام الماضي بعد شهرين ونصف الشهر من الجلسات، إثر الكشف عن مشاركة إحدى القاضيات في فيلم وثائقي سري حول القضية. ويحاكم منذ نيسان أبريل الماضي 7 من أفراد الطاقم الطبي على خلفية وفاة مارادونا عام 2020 أثناء فترة تعافيه من عملية جراحية. وتوفي نجم المونديال 1986 وهو في 60 من عمره إثر قصور في القلب ونوبة رئوية حادة بعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية من الدماغ. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أدليد غائم جزئيا 21 درجة، بريسبن ممطر 31، هوبارت ممطر 21، داروين غائم جزئيا 34، بيرث ممطر 21 درجة، ملبورن غائم جزئيا 21، سيدني ممطر 30 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا 23 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

0: الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
1: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
0: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.
2: للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدل حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.
0: يا موكب النور.

0: رتل حمامي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين الله جل وعلا في هذا اللقاء المبارك في تأملات حول سورة مريم، وهي سورة مكية في مجملها. وصدر هذه السورة هو الذي تلاه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النجاشي ملك الحبشة، إذ مر معنا، ومما هو معروف مشهور في السنة والسيرة العطرة وأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، أنه لما أذن لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة تعقبتهم قريش، فبعثت عمرو بن العاص قبل إسلامه وعبد الله بن أبي ربيعة يريدان أن يمنع النجاشي ويحثانه على ألا يدخل المسلمين في جواره. لما كلماه، أي عبد الله وعمرو، كلم النجاشي، دعا النجاشي جعفرا وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب الهجرة إلى الحبشة. فلما أخذ جعفر يبين في خطبة بليغة له ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الهدى والرحمة وتوحيد الرب تبارك وتعالى في المقام الأول، فقال النجاشي لجعفر: هل معك مما جاء به نبيكم عن الله شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقالته علي، فتلى عليه، أي جعفر تلى على النجاشي، صدر سورة مريم كافها يا عين صاد: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ذكر صدر السورة فبكى النجاشي وبكى أساقفته، ثم قال وقد نكس رأسه إلى الأرض: والله إن الذي قلت والذي جاء به عيسى عن ربه ليخرج من مشكات واحدة. والمقصود أن هذه السورة تذكر عند هذا المقطع من السيرة. وقد بينا أن سورة مريم سورة مكية، عدد آيها 98 آية، وهذه السورة أوقف النبي عليه الصلاة والسلام تسميتها على اسم سورة مريم لورود ذكر الصديقة مريم فيها. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ومريم هي مريم ابنة عمران عليها السلام، وهي المرأة الوحيدة المذكورة باسمها الصريح في كلام الرب جل وعلا، وإنما ذكرت أمهات المؤمنين بأوصافهن، وذكرت امرأة فرعون بوصفها، وذكر غيرها بالوصف، لكن ليس في كلام الله كله اسم امرأة مثني عليها ممدوح أمرها إلا مريم بنت عمران عليه السلام. وسيأتي الحديث عن ذلك كله إن شاء الله تعالى في موضعه. قال الحق تبارك وتعالى: كافها يا عين صاد، وهذا من الحروف المتقطعة التي مر معنا الحديث عنها. ثم قال جل ذكره: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فذكر هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا ما نتلوه عليك، هذا الذي نخبرك به، هذا الذي تقرأه، هذا الذي تتلوه، هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فذكر خبر لمبتدأ محذوف تقديره، اسم إشارة: هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الله تبارك وتعالى، المقصود الأول والأسمى والأعظم من هذه الآيات بيان عظمة رحمة الرب تبارك وتعالى العامة والخاصة، وليس المقصود في المقام الأول بيان قصة زكريا، وإن كانت مقصودة، لكن المقصود الأسمى والأعظم هو بيان عظيم رحمة ربنا جل وعلا. وإنما ذكر الله جل وعلا زكريا كمثال ممن اصطفاهم الله جل وعلا ورحمهم، وإلا الذين رحمهم الله خلق لا يحصون، بل الله جل وعلا يرحم بالرحمته العامة المؤمن والكافر والبر والفاجر. فإن الناس حتى الذين زعموا أن لله ولد وافتروا عليه الكذب، كان الله جل وعلا وما زال يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم تبارك وتعالى. فهذا من مجمل رحمته العامة. وإنما المقصود هنا بيان رحمة خاصة لعبد من عباد الله الصالحين وأحد أنبياء بني إسرائيل أثنى الله عليه كثيرا في كلامه وكتابه جل وعلا، هو زكريا عليه السلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، جاءت عبد منصوبة لأن المصدر ذكر أضيف إلى ذكر رحمة ربك أضيف إلى مفعوله، والمصدر الأصل أن لا يعمل، وإنما يعمل في أحوال إذا نون أو إذا أضيف إلى فاعله أو أضيف إلى مفعوله، وهنا أضيف إلى مفعوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فجاءت عبد منصوبة عملا العامل فيها المصدر الذي هو ذكر الذي أضيف إلى كلمة رحمة. وقد قلنا إن من أسباب إعمال المصدر كذلك أن ينون كقول الله جل وعلا في سورة البلد، أو إطعام نون هنا في يوم ذي مسغبة يتيمة، فجاءت يتيما مفعولا به منصوب للمصدر إطعام لأنه نون، الذي يعنينا أن الله يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا إجماع. ثم فصل تبارك وتعالى وقال جل وعلا عبده، وهذا قلنا مرارا أن أرفع مقامات العبد هي مقام العبودية. ثم سمى الله هذا العبد الممدوح الذي رحمه الله وهو زكريا عليه السلام، ثم ذكر الله إذ وهي ظرفية شاملة، إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا زكريا حرم نعمة الولد، حرم نعمة الولد لأن زوجته عاقر لا تلد منذ أن وجدت، عاقر لا تلد، والمرأة إذا كانت عاقرة تعطل أحد أسباب الولادة، لأن المولود إنما يأتي من الرجل والأنثى، فإذا تعطل حال أحدهما تعذر، كما هو نواميس الله جل وعلا في خلقه وأسباب تعذر وجود الولد. فهذا زكريا حرم نعمة الولد لأن زوجته كانت عاقرة، إذ نادى ربه نداء خفيا، النداء هنا بمعنى الدعاء ليس الصراخ، النداء هنا بمعنى الدعاء، إذ نادى ربه نداء خفيا. وأفضل أحوال الدعاء أن يكون خفيا، نص الله عليه في الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالدعاء إذا كان خفيا كان أقرب وأدنى إلى الله وأولى وأحرى بالإجابة، وهو أحد علامات البعد عن الرياء، وإن كان لا يمنع أن يدعو الإنسان علنا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت فيدعو على جهارا أحيانا. إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى الآن لم يقل الله طبيعة النداء، ثم قال جل وعلا قال ربي، القائل هو من؟ هو زكريا، قال ربي إني وهن العظم مني، وربي هنا جاءت منادى أي يا ربي، وهي مكتوبة في القرآن الراء والباء فقط ولا يوجد حرف الياء، وأظن أن قلنا قبل ذلك في دروس عدة كلمة ربي في القرآن إذا وردت على أنها منادى لا تلتحق بها الياء أبدا، ليس في القرآن كله كلمة رب مضافة إلى الياء مكتوبة في القرآن كله إذا كانت في موضع نداء. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. هذه كلها مقدمات، أين الدعاء؟ فهب لي من لدنك وليا، هذا الدعاء. هذه المقدمات التي ذكرها نبي الله زكريا عليه السلام، قال الله حكاية عنه قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. أول ما تشفع به زكريا عند ربه ضعف حاله ظاهرا وباطنا، وقدم ضعف الباطن على ضعف الظاهر، وضعف الباطن أنه قال وهن العظم مني والعظام من بني آدم مخفية واشتعل الرأس شيبا، وهذا ظاهر، فعبر بضعف باطنه وضعف ظاهره، وتبيان الإنسان لضعفه وسيلة من أعظم وسائل إجابة الدعاء المسكنة وإظهار الضعف لرب العالمين والتبرئة من الحول والطول والقوة، إلا حول الله وطوله وقوته، هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، فالحالة الأولى المقدمة الأولى أنه ذكر ضعفه الباطن وضعفه الظاهر. وهن العظم أي ضعف، والمقصود به كبر السن واحتداب الظهر والدخول في الشيخوخة، هذا معنى وهن العظم. واشتعل الرأس شيبة أي أن الشيبة كاد أن يغطي رأسي كالنذير فيه، واشتعل الرأس شيبة. ثم قال وسيلة أعظم، قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي أنني عودتني يا رب أنك لا تردني، وهذا من أعظم أسباب وسائل التزلف إلى رب العالمين جل جلاله. وقد ذكروا عن حاتم أنه جاءه رجل يسأله فقال له: من أنت؟ حاتم يسأل السائل، فقال: أنا الذي أعطيتني، هذا السائل يعرف بنفسه، أنا الذي أعطيتني في عام أول. فقال له حاتم: أهلا بمن تقرب إلينا بنا، أهلا بمن تقرب إلينا بنا. فهو هذا العبد الصالح زكريا يقول في توسله لربه: ولم أكن بدعائك ربي شقي، أي ما زال خيرك يصل إلي، ولم تعودني أن ترد نعمتي. والإنسان إذا عودته أن تعطيه، ولله المثل الأعلى، ثم انقطعت عنه، انقطاعك هذا يمسح الجميل الأول كله. والأحرار لا يرضون بهذا، الكرماء الأحرار لا يرضون بهذا. أعطيت إنسان اليوم وغدا، ثم جاءك المرة الثالثة قلت خلاص ما فيه، فكأنك مسحت كل الذي سبق. فهذا العبد الصالح يتوسل إلى الله بقوله: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي إنما أدعو ربا يعطي وله علي الفضل والمنة التي تعودتها منه جل وعلا. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي. من ورائي هنا أي من بعدي. وقد قدمنا في الدرس الماضي أن وراء تأتي بمعنى بعد، وتأتي بمعنى غير، وتأتي بمعنى خلف، وتأتي بمعنى أمام، وهي هنا بمعنى بعد. والموالي في لها معان عدة، ومعناها هنا العصبة وأبناء العمومة على وجه الخصوص. ومنه قول العرب: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. فالموالي عصبة الإنسان وقربته. ومنه قول الله جل وعلا: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي عصبات وقربات. والمقصود هنا أن زكريا يقول: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. خفت الموالي من ورائي، اختلف العلماء فيها، هل خوفا منه المعنى العام؟ اتفقوا على أن هؤلاء الموالي لم يكونوا قوما صالحين، أي أبناء عمومته لم يكونوا قوما صالحين يرجى منهم حفظ الدين. فقالوا إن المقصود زكريا بقوله يرثني ويرث من آل يعقوب، مقصود أن يرثه في العلم والحكمة والنبوة والقيام بأمر الدعوة إلى الله التي أخذها زكريا عمن قبله. وقال آخرون إن المقصود الإرث المالي، الإرث المالي. وقال آخرون تفصيلا كما سيأتي، نقف عند هذه ثم نكمل: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. وقوله وكانت، أي أن المرأة ليست العاقر شيء عارض لكبر السن، وإنه شيء قديم. وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يعقوب هو يعقوب بن إسحاق عليهما السلام ابن إبراهيم. ومعلوم أن يعقوب بعيد جدا عن زكريا. فقال بعض العلماء في معنى الآية يرثني ويرث من آل يعقوب: يرثني مالا، أي هذا الولد يرث زكريا مالا، ويرث من آل يعقوب العلم والنبوة والقيام بالدعوة إلى الله. واضح؟ يرثني أي يرثني مالا كما يرث الابن أباه، ومن آل يعقوب أي يقوم بواجب الدعوة الذي تركها لنا أنبياء الله من قبل وما زالت محمولة فينا. وقال قوم من العلماء إنه ليس المقصود أبدا قضية المال، وهذا ينزه أنبياء الله عنه. وقالوا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فقالوا إن المقصود إرث النبوة والعلم والحكمة. وقلنا بعضهم توسط فقال يرثني أي يرثني مالا، ومن آل يعقوب أي يرثني نبوة وعلما وحكمة، والله أعلم بالصواب. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي اجعل هذا الولد، هذا الولي، هذا الغلام اجعله رضي، وهي هنا فعيل بمعنى مفعول، رضي بمعنى مرضي عنه، من لدنك ومن أولياء الله الصالحين من الملائكة ومن الناس. هنا رضي بمعنى مرضي، واجعله ربي رضيا. هذا الذي وقع من عبد الله زكريا نبي الله في توسله إلى ربه، وقد أخذ بالأسباب المشروعة وجلس في مكان خفي لوحده ينادي ربه ويدعوه بصوت خفي ويتوسل إليه أن يجيب دعاءه، وقد علم أن الأمر يحتاج إلى شيء خارق للعادة لأن الأسباب لم تقم بهذه الحال على الولادة. هذا الذي وقع من هذا العبد الصالح. أما الذي أتته من رحمة العالمين فإن الله قدم فقال: ذكر رحمة ربك، فلا بد أن تكون هناك رحمة، وإلا ما قدم الله جل وعلا بقوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قال الله: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال الله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. القرآن يفسر بعضه بعضا. الذين حملوا البشارة إلى زكريا هم من والمكان

بشرنا صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته أنه زويت له الأرض، وأن ملك أمته سيصل إلى ما زوي له منها، وهذا لم يقع كله لكنه بشارة قبل حصول الشيء. فالملائكة بشرت زكريا بيحيى قبل أن تحمل امرأة زكريا بمن؟ بيحيى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهنا الله قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. كلمة سمي في اللغة تحتمل معنيين، المعنى الأول نفس المسمى، تحتمل نفس المسمى، فمثلا هذا اسمه خالد وهذا اسمه خالد، فهذا سمي الآخر، كلاهما سمي للآخر أي يحملان اسما واحدا. النوع الثاني أو المعنى الثاني سمي بمعنى مشابه، بمعنى نظير، بمعنى ماذا؟ نظير وكفء له، هذا المعنى الثاني. فيقال فلان سمي فلان في الشرف والرفعة أي في المنزلة والمكانة والجاه، هذا المعنى الثاني. فأي المعنيين المقصود بهذه الآية؟ الله يقول لم نجعل له من قبل سميا. نجيب، إذا قلنا الأول وهو معنى المسمى فلا يوجد عارض لهذه المسألة، لكن إن قلنا إنه الله قصد نظير وشبيه ومثيل، فمعنى هذا أن الله يقول لم نجعل له من قبل سميا أي لم يوجد أحد قبل يحيى نظير ليحيى وكفء له، وهل هذا صحيح؟ غير صحيح، لأن زكريا يحيى مهما بلغ مثلا ليس أفضل من إبراهيم، فلا يمكن حمل الآية على بمعنى الكفء والنظير والمثيل، لأننا لو قلنا بمعنى الكفو والنظير لم نجعل له نظير ولا ند ولا كفو، معنى ذلك أن يحيى أفضل من نوح وأفضل من إبراهيم عليهم السلام وأفضل من أبويه إسحاق ويعقوب، واضح؟ وهذا لم يقل به أحد. إذن وجب حمل الآية على ماذا؟ على الأول، حمل الآية على الأول، وهو أنه لم يسمي أحد قبل يحيى بهذا الاسم. ومن خصائص يحيى عليه السلام أن الذي سماه ليس أبويه، وإنما سماه من؟ الله جل وعلا، وهذه منقبة وخصيصة له عليه السلام. قال الله لم نجعل له من قبل سميا، فالذي اختار اسم يحيى هو رب العالمين جل جلاله، والنصارى اليوم يسمونه ويقولون يوحنا ويقصدون يحيى. فنقول هذه الخصيصة الأولى لنبي الله يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. هنا تعجب زكريا، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، وهذا من ضعف بني آدم، هو يسأل الله ثم يتعجب، لأنه مهما بلغ يبقى بشر. أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، فكان الجواب الإلهي على لسان الملك فيما يظهر، قال كذلك قال من؟ قال ربك، أي هذا أمر الله، والله جل وعلا هو الذي خلق الأسباب وهو القادر على أن تعمل بعد تعطيلها، قادر على أن يعطلها بعد إعمالها، وقادر على أن يعملها بعد إعطالها، وقادر على أن تؤثر من غير عمل، وسيأتي كيف أنها تؤثر من غير عمل، وسيأتي كيف أنها تعطل بعد إعمالها. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، وليس هذا مما يولد للرجال عادة. قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي وكل شيء على الله هين، وإنما هنا من باب كلام الناس بما يفقهون، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وهذا إثبات القياس في كلام الله، لأن الله جل وعلا أرشد زكريا أن يتدبر ويتفكر في أنه إذا أن الله جل وعلا قد خلقه وهو أصلا لم يكن شيئا، فمن باب أولى أن يقدر الله جل وعلا على أن يجعله قادرا هو زوجته على أن تنجب له الولد. وهذا العقر الذي في المرأة قال الله جل وعلا عنه في الأنبياء، عبر الله عنه بماذا؟ عبر الله عنه بالإصلاح، قال الله وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة جعلناها تحمل بعد أن كانت عاقرة، جعلناها تحمل بعد أن كانت عاقرة، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. بقي يترقب، ليس عنده صبر أن ينتظر 9 أشهر فيريد شيء ثابت، وهذا كل بني آدم إلا من استثنى الله من بعض أولياء الله المقربين. قال رب اجعل لي آية، الآن الملك يخبره، ليس وعدا بهاتف، ملك يخبره

أنه سيأتيك ولد اسمه يحيى، لكن غلبت عليه بشريته، لم يستطع أن يصبر، قال رب اجعل لي آية حتى أطمئن أن هذا يحيى سيأتي. قال رب اجعل لي، والله جل وعلا يحب من عبده أن يظهر له ضعفه، قال رب اجعل لي آية، أمارة، علامة على أن يحيى هذا سيأتي، أما أن أنتظر 9 أشهر هذا بعيد. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. سوية هذه حال، لكن حال من من؟ حال من زكريا، بمعنى سوي هذا الذي قلنا إنه تعطل مع وجودها. الآن زكريا يتكلم، رجل سميع بصير، يسمع يبصر يتكلم، قال قبل قليل يصلي ويدعو الله، فالله يقول له أنك لا تستطيع أن تتكلم مع أن ليس بك آفة تمنعك من الكلام، ليس بك آفة تمنعك من الكلام. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال بلياليهن، كما دل عليه في سورة أخرى، 3 ليال سوية. سويا حال من من؟ من زكريا، أي أنك سوي الخلقة، لم يعتريك عارض، ليس بك خرص وليس بك آفة، ولم ينقطع لسانك، ومع ذلك تعجز أن تكلم الناس. ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، هنا فرح عليه السلام وعلم أنه حق على الله أن يذكر، وقد قال له ربه واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار كما في آل عمران. قال الله فخرج على قومه من المحراب، والظاهر أن المحراب هو المحراب الذي رزق فيه البشارة، فأوحى إليهم أي أرشدهم إما بالإشارة أو بالكتابة ليشاركوه الفرحة وليكونوا معا في ذكر الله. قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، والبكرة أول النهار والعشي آخر. ومن هنا يفهم أن نعم الله من أعظم ما ينبغي على العبد الذي يرزق نعمة أن يكثر من التسبيح، لأن الله قال عن العبد الصالح هنا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. رزق زكريا الولد، والله جل وعلا هنا في القرآن يسمى إيجاز حذف، طوية سنين، جازك زي يحيى، ولا ندري كيف ولدتهم، ولكن الأمر وضع طبيعي. فجاء الخطاب القرآني ينتقل الآن من الحديث عن زكريا للحديث عن من؟ عن يحيى. ويحيى أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد خصه الله بخصائص مر معنا واحدة منها، وهو أن الله جل وعلا هو الذي اختار له الاسم، ومنها أن الله سماه سيد وسماه حصورا، أي ممتنعا عن الفواحش مع قدرته عليها، وسماه حصورا أي ممتنعا عن الفواحش مع قدرته عليها، وأنه مصدق بالمسيح ابن مريم. وأثنى الله جل وعلا عليه بالآتي، قال الله يا يحيى، هذا نداء من رب العالمين إلى يحيى بن زكريا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما الكتاب هنا؟ الألف واللام للعهد. ما العهد هنا؟ عهد ذهني طبعا، ما في عهد لفظي، ما بقي إلا اثنين، يا التوراة يا الإنجيل، مستحيل يكون الإنجيل، لأن يحيى في سن من؟ في سن عيسى. إذن لم يبقى إلا ماذا؟ إلا التوراة. هذا بالإجماع أن المقصود بالكتاب هنا ماذا؟ التوراة، لأن يحيى جاء بعد نبوة موسى، وعيسى عليه السلام آخر الأنبياء بين نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يوجد بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي، وعيسى في السن مكافئ ليحيى، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهما في ليلة الإسراء والمعراج، قال رأيت من؟ ابني الخالة، يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، لأن زكريا زوج لخالة من؟ لخالة عيسى، ولذلك هو الذي كفل من؟ كفل مريم، لأنه زوج أخت أمها. نقول الله جل وعلا يقول هنا يا يحيى خذ الكتاب، قلنا المقصود بالكتاب التوراة، خذ الكتاب بقوة أي نفذ ما فيه ولا تتساهل، وليس بالقوة معنى العنف، وإنما الإنسان أحيانا يوكل إليه عمل، فإما أن يتقنه وإما أن يتركه. لا يأتي إنسان مثلا يتدين أموال ويقول أنا أريد أن أفتح تجارة، فيفتح تجارة ويفتح مثلا متجر، ثم يأتي بعمال يتعب وقد تدين ملايين الريالات ويفتح متجر، ثم نقول لا، يقول له أصحابه ضع لوحة، يقول ما يحتاج شيخ، الرزق من الله. طب ضع أحد يحاسب على الناس، قال ما يضر إن شاء الله أنهم أمينين. طب جيب مخبز جاي الناس يأتون، قال يا شيخ اللي يجي يجي واللي ما يجي ما يجي. إذن ليش فتحت مخبز؟ واضح. لماذا فتحت بقالة؟ لماذا تدينت؟ واضح. يأتي إنسان يقول أنا أطلب العلم، فيحضر الدرس أسبوع ويغيب 3 أسابيع، ثم إن سألته قال أنا أطلب علم، هذا ليس طلب علم. واضح. خذ أي شيء في الدنيا، تصبح مدير على مدرسة،
إذا أنت تحضر بعد الطابور وتخرج قبل النهاية ولا تدري من دخل الفصل ممن لم يدخل، هذا كله تفريط في الشيء الذي تكلفت به. فالله جل وعلا يقول لهذا النبي الصبي، يقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي خذه بحقه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخرج سيفه يوم أحد، وهذا سيف رسول الله لا سيف أي واحد، قال من يأخذه بحقه كما في القصة المشهورة. قال أبو دجانة وما حقه؟ يسأل، لأنه إنسان ما يأخذ أي شيء على عماه. قال حقه أن تقتل به حتى ينكسر، فقال أنا أخذه بحقه. فهم ما المطلوب وأخذه بحقه ونفذ فيه ما تعاهد معه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال الله وآتيناه الحكم صبيا. قال العلماء في الحكم هنا أقوال كثيرة، لكن مردها إلى العلم والحكم والفهم وإدراك مقاصد الأنبياء والقيام بأمر الدعوة. وظاهر القرآن أن هذا النبي الكريم نبي وهو صبي، هذا ظاهر القرآن. وقال بعض العلماء إنه نبي وهو شاب، وأكثر العلماء على أنه أعطي العلم والفهم وقراءة الكتاب التوراة وهو ابن 7 سنين. ويقال فيما يروى أنه قيل له الصبيان الذين حوله هلم بنا يا يحيى نلعب، قال ما للعب، خلقنا لنعبد الله. وقد جاءت في حقه آثار بعضها لا يقبل أو غير صحيح، ما نقول لا يقبل، غير صحيح، كقوله صلى الله عليه وسلم إنه ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا ما كان من يحيى بن زكريا، فإن هذا الحديث ضعيف، وإن استشهد به بعض الأفاضل لكن الحديث ضعيف، ويصعب أن يقال هذا في حق نبي واحد كيحيى بن زكريا عليه السلام. لكن جملة القرآن يشهد بفضله. وهنا تأتي فوائد لمن كان شابا وأراد أن يبلغ المنازل العالية عند الله جل وعلا. أي أمر تتخذه طريقا تأتيك صوارف، والله يقول لنبيه وإذ يعدكم الله ماذا؟ إحدى الطائفتين، يا عير قريش يا النصر. فالمقصود من هذا أن الدنيا ما تعطى كلها لشخص، فأنت تريد أن تكون مثلا شخصا عالما في الدين، تتبوأ مكانة في دين الله جل وعلا في العلم الشرعي، هذا أمر محمود. لكن اعلم أنه ما يمكن تطلب علم وتريد أن تكون فيه رأسا وتريد الدنيا كمان معه، مستحيل. لابد أن تنصب جهودك في غالبا في شيء واحد. أنا لا أتكلم عن أخلاقك الفاضلة، لكن أتكلم عن مسك الأشياء. لا يمكن أن تكون عالم متاجر في وقت واحد، لأن التجارة تحتاج إلى ذهن، وذهنك هذا إما أن تفرغه للتجارة أو تفرغه للعلم. هذا إذا أردت أن تكون رأسا في العلم. قال الشافعي رحمه الله لو كلفت بشراء بصلة ما أدركت مسألة، يعني لو أنا بجلس أعيش حياة الناس العادية كما أفهمت شيء في العلم. هذا كمثال في ناحية العلم. هذا معنى قول الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. المقصود أن الإنسان إذا أخذ شيئا يأخذه بعزم، ويعلم أن كل شيء له غنم وله غرم، وكل شيء كما تقول العامة له ضريبة، إن لم يصنعه الإنسان لا يحقق مأموله. لكن يأتي معلم مثلا في مدرسة، فيأتي ينازع المدير والوكيل في الجدول، أنا ما أريد الحصة الأولى ولا أريد السادسة وراي مشاوير، ولا أريد ولا أريد ولا أريد، يسوون جمعية يقول أنا أول واحد ولا لا أشترك. ثم يأتي بعد الصلوات يدعوهم إلى الله، ما أحد يسمع، ويذكرهم بالله وينصحهم، لم يسمع أحد، لأنك أنت تنافسهم في دنياهم، ما يقبلوا منك. لكن إن كنت فرغت نفسك للعلم لا تدخل مع الناس في دنياهم، لا تدخل مع الناس في دنياهم إلا ما لابد منه، لكن لا تنافس الناس في دنياهم ثم تريد من الناس أن يسلموا لك أمر الدين، هذا محال. ولذلك عيسى بن مريم عليه السلام لم يكن له بيت، كان يأوي في الليل محل ما وقف، لأنه ليس من المعقول أن يقبل الناس منك هذا. هذا في عموم الغالب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. قال الله وحنانا من لدنا، أي وأعطيناه حنانا من لدنا. قال العلماء، بعض العلماء يقول إن يحيى ولد لأبوين كبيرين، أبوه وأمه كانوا كبارا، هم يحتاج إلى عطفه، فهو فقد الحنان الكامل منهما، فأعطاه الله حنانا من ماذا؟ من لدنه. وقيل إن المعنى شفقة غرسها الله جل وعلا في قلب زكريا على الناس، ولكن المعنيين تحتمله الآية ولا خلاف فيه. والمقصود أنه كان شفيقا، والرحمة لا تنزع إلا من قلب شقي. وحنانا من لدنا وزكاة، الزكاة هنا بمعنى التطهير، أي أن الله نقاه وطهره من الرذائل صلوات الله وسلامه عليه. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قال الله وبرا بوالديه، وهو من أعظم ما ينال به الإنسان خيري الدنيا والآخرة.
بر الوالدين، ولا يمكن أن يقبل من أحد عذر في عقوقه لوالديه ولو كان سيد العلماء. ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه رحمته بوالديه، ومن أعظم ما يبسط له به القبول في الأرض والتوفيق في الأمر والسعادة في الحياتين حرص الإنسان على بر الوالديه وإن كان لم يقوم بحقه حق القيام، أيا كان حالهما، أيا كان حالهما أبرارا أو فجارا. لا تقول أنا إمام مسجد وأبي عاكف على الشيشة، يبقى حق أبيك ولو كان أبوك يشرب الخمر ليل نهار يبقى أبوك. ولا يمكن أن يأتي أحد يعرف في العلم الشرعي فيقول بخلاف هذا، لأنه ليس معصية على وجه الأرض أعظم من الشرك، وليس أعظم من الشرك إلا شيء واحد، ما هو؟ أن تدعو إلى الشرك. أعظم من الشرك أن تدعو إلى ماذا؟ إلى الشرك عياذا بالله، لأنه لا يوجد منزلة في الضلالة أعظم من أن يكون الإنسان يدعو الناس إلى أن يشركوا بالله. ومع ذلك قال الحق سبحانه: وإن جاهداك أي والداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في ماذا؟ في الشرك. ثم قال ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروف، مع أنهما يدعوانك لأن تشرك بالله، وليس منزل في الضلالة أعظم من الدعوة إلى الشرك، ومع ذلك أثبت الله لهما الحق فقال سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروف. نقول قال الله عن هذا العبد الصالح: وبرا بوالديه، وهذا مدح من الله، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. ثم قال الله: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه غلب فيها يحيى من الله هنا يقول: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قلنا استبق الإجابة، قلنا هنا هذه غلب فيها يحيى زكريا، يحيى غلب فيها عيسى. هنا السلام من يحيى جاء من من؟ من الله. أما قول الله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، هذا دعاء توسل به عيسى إلى ماذا؟ إلى ربه. واضح؟ ففي هذه المسألة فضل يحيى ظاهر على عيسى، وإن كان جملة عيسى أفضل من يحيى، لأن عيسى أحد أولي العزم من الرسل. قال الله: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الثلاث المواطن أوحش ما يكون فيها الإنسان، لأن الإنسان يخرج إلى الدنيا من عالم غريب إلى عالم أغرب لم يعرف أهله بعد، فإذا سلم في ذلك الموطن فقد أمن، فسلم الله وحيا يحيى في هذا الموطن. والإنسان إذا عاين الموت يفارق من أرفهم ويرى ويعاين ملائكة الموت قوما لم يرهم من بعد، ويصبح في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة حالة لا يعلمها إلا الله، يصبح الإنسان فيها كأنما تنزع روحه من كل قطعة جسد فيه نزعا. هذه الحالة يحتاج فيها الإنسان إلى نوع من الأمان والسلام. قال الله: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. ثم قال الله: ويوم يبعث حيا، لأنه لا هول أعظم من أهوال يوم القيامة، هول المطلع وحشر العباد بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بعد أن ذكر الله جل وعلا زكريا وابنه، ذكر الصديقة مريم التي سميت السورة باسمها. قال الله: واذكر في الكتاب، أي كتاب؟ القرآن. هنا القرآن، لأن المخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. طبعا الشمس تطلع من المشرق، كل شيء في الدنيا له مشرق وله مغرب، لكن ما المقصود بالشرقي هنا؟ شرقي أي مكان؟ شرقي بيت المقدس باتفاق العلماء، شرقي ماذا؟ بيت المقدس. والنصارى إلى اليوم يعظمون جهة المشرق، النصارى إلى اليوم يعظمون جهة المشرق. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. مريم مر معنا الحديث عنها، لا أريد أن أطيل، لكنها هذه اللحظات خرجت تعبد الله. الآن انظر أين الفتنة والابتلاء. امرأة صالحة عفيفة طاهرة مشهورة عند الناس أنها صالحة، تترك قومها تخرج شرق بيت المقدس، تذهب لماذا؟ نوع من الاعتكاف، نوع من الانقطاع للطاعة، زي ابنك تفتقده، مثل ابنك تفتقده، أين ابني؟ يقول أو أين أخي؟ أين زميلي؟ يقول لك أهلك أو أهله ذهب إلى الحرم، راح يصلي المغرب والعشاء في الحرم، راح في رمضان يقول راح يعتكف في الحرم. الآن الشيء الذي ذهب إليه خير أم شر؟ خير على الأقل عند الناس، فللسرائر أمرها إلى الله،
مثلا فين الشخص صالح راح يدرس؟ أين فلان راح يحضر محاضرة لزيد في آخر الدنيا؟ أين ابني فلان ثالث ثانوي تقول راح يعتمد؟ الآن هذا الذي خرجت منه، خرجت هذه الصديقة لأي شيء؟ خرجت لتعبد الله، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا ساتر، تريد أن تعبد الله في مكان لا يراها أحد. هذه ستنقلب، سترجع المفترض بحال مسرورة زي أي إنسان من أبنائك أو إخوانك راجع من الحرم مهما كان يرجع مستريح النفس، لأنه هذا فخر، ما هو جاي من مكان آثم. لو قابل أي إنسان أين كنت؟ الحمد لله في الحرم، أين كنت في عمرة، أين كنت في محاضرة، شيء يفخر به المرء. هي ذهبت لهذه الغاية، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجاب. هنا ابتلاها الله، أرسل إليها جبريل، جبريل لم يأتيها ويقول لها أنا جبريل، الدنيا قائمة على الابتلاء، جاء في صورة شاب حسن الخلقة تام سوي، هو أصلا ملك وتحول في صورة آدم، فجاء في أجمل صورة والأرض خلاء ما في أحد. قديما تعبد الله تستحي عفاف فلنقل تستحي من الناس، الآن كل بدوافع المعصية موجودة، هذا شاب تام الخلقة حسن ولا يوجد أحد في البر، وهي فتاة فتمثل لها بشرا سويا قبل أن يطلب منها أي شيء، قبل أن يكلمها لجأت إلى ربها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، لجأت إلى الله، لم تعتمد على حولها ولا على طولها، رأت المعصية خافت على نفسها. يدخل إنسان فندق غرفة يسلم له غرفة، ما معه لا صديق ولا صاحب، يأخذ ما يسمى بمفتاح القنوات فيقلب فيرى في الفندق عشرات مئات القنوات التي لم يرها قط. هنا إذا استعاذ بالله ولجأ إلى الله يحميه الله من النظر إلى ما حرم الله، فإن اتكل على نفسه عياذا بالله وقع في النظر إلى الحرام، ويكون عطاء الله له على حسب نجاحه في الابتلاء. فهذه في مكان لوحدها خالية، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، ثم أخذت تعظ جبريل وهي تدري أنه جبريل، قالت إن كنت تقيا، أي إن كنت تقيا فاتركني. هنا نجحت في الابتلاء، فلما نجحت في الابتلاء وتم الأمر جاءتها العطية الربانية، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، وكلمة لم يمسسني بشر هي تعلم أنه لن يكون ولادة إلا من مس رجل، وكلمة لم يمسسني بشر تحتمل الحلال زائد الحرام، الحلال مع الحرام، لكنها أكدت بقولها ولم أكو بغية، لست عاهرة لست زانية. قال كذلك قال ربك هو علي هين، وإن اجعله آية للناس ورحمة منا، والنبوة أعظم رحمة. ثم قال وكان أمرا مقضيا، اختلف هل هذا كلام الله وكلام جبريل، المقصود أنه أمر منتهي. ثم إن جبريل نفخ في جيب درعها، وقلنا مرارا في دروسنا هذا الفتحة هذه، الآن وضعوا هذه الأزرير، هذه تسمى جيب الدرع، فكان النساء يلبسن أشبه ما يسمى عندنا في الحجاز بالروب، ويأتي مفتوح، فتدخل المرأة رأسها من هذه الفتحة فتبقى مفتوحة غالبا تغطى بالخمار، تغطى بالخمار. نفخ جبريل هنا، فلما نفخ وصلت النفخة إلى الرحم، وصلت إلى الرحم حملت بعيسى. طيب هذا نعطيكم الآن فرائد العلم، من أين جاء جبريل بالنفخة؟ الصواب أن يقال إن الله لما خلق، وأنا أذكر قلت هذا قبل، لكن نقول يقينا أن هذا من فرائد العلم الذي لا يعلمه إلا القليل، إن الله جل وعلا لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج من ذريته كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، فرأى آدم بنيه وهم في عالم الأرواح قبل أن تخلق أجسادهم كما في الحديث الصحيح. ثم إن الله جل وعلا رد هذه الأرواح في ظهر من؟ في ظهر آدم، إلا روح من؟ إلا روح عيسى استبقاها الله جل وعلا عنده. ثم بعثت هذه الروح مع جبريل فنفخ فيها فوصلت إلى روح من؟ إلى رحم من؟ إلى رحم مريم، فحملت بعيسى ابن مريم. وهذا أبلغ رد على النصارى عندما يقولون إن القرآن يقول، يقولون القرآن يقول إن عيسى ابن الله، أين القرآن يقول عيسى ابن الله؟ قالوا إن الله يقول وروح منه، هذا ربكم يقول هكذا الذي تؤمنون به، نقول نعم وروح منه، هذا تخريج الآية، وروح من هذا تخريج الآية، هي مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله في ظهر آدم ثم أخرجها الله من ظهر آدم ثم رد كلها في ظهر آدم وأبقى روح عيسى عنده، ثم بعث بهذه الروح المخلوقة، فعيسى بشر كسائر البشر
وأعطاها جبريل، فجبريل نفخ حتى دخلت في رحم مريم بنت عمران، ثم حملت بعيسى من غير أن يحتاج الأمر إلى والد كما هو معلوم. نعود فنقول قال الله فحملته أي عيسى فانتبذت به مكانا قصيا. الآن في المرة الأولى هي ذهبت تريد أن تتخفى عن الناس من أجل العبادة، الآن ليست القضية قضية عبادة، الآن حمل من غير والد، ماذا يفهم الناس؟ فانتبذت به مكانا قصيا أي بعيدا، استمرت في الحمل الله أعلم بمدة الحمل، لم يتكلم عنها القرآن والعلماء اختلفوا فيها ولا نتكلف ما لا وحي فيه. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض أي ألزمها المخاض وألم الولادة ألزمها إلى جذع نخلة، والله يقول فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جاءت معرفة، وهذا يدل على أنها نخلة كانت معروفة، هذا ظاهر اللغة. والمرأة جبلة تحتاج وهي تلد إلى شيء تتكئ عليه، حتى في بعض البوادي يضعون حبل في السقف تتمسك به المرأة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فلما وصلت إلى هذه الغاية نعود الآن إلى ما كنت قد مهدت له، قلت إنك رايح الحرم رايح عمرة رايح، فتصور أن ابنك أو أخاك أو أنت رايح الحرم ثم تعود وقد اتهمك الناس بتهمة خلاف عكسية تماما لما ذهبت إليه. هنا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني يا ليتني كنت شيئا لا يذكره أحد ولا أبتلى هذا الابتلاء، ماذا أقول للناس إذا عدت إليهم؟ أنا خارج الآن أتعبد الله ومعتكفة ولوحدي وأعود فيتهمون الناس بالزنا، أمر أنت قد يراه بعض الناس هين لكنه ليس بالأمر الهين على امرأة كان مقامها مقاما عظيما خاصة وأنها من بيت صلاح وعبادة وتقى. قال الله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الآن هي تحتاج إلى نوع من الاطمئنان. قال الله جل وعلا فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا. الآية تدل على أن هناك منادي، لكن من المنادي؟ اختلف العلماء فيه، منهم من قال إن المنادي جبريل، المنادي من؟ جبريل. وقالوا معنى من تحتها أي أن مريم كانت في مكان عالي وجبريل في مكان منخفض. قلنا أين الدليل؟ قالوا قال الله جل وعلا عنهما وأظنها في الزخرف أو في المؤمنون لا أذكر، لكن قال الله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين أي إلى مكان مرتفع. هذه حجة من قال أنه ماذا؟ أنه جبريل. وهذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول سعيد بن جبير واختاره بعض العلماء. وآخرون قالوا إن المنادي هو من؟ عيسى، من نوامق واحد الثالث أن عيسى هو الذي ناداه. وقالوا من الأدلة على أنه عيسى دليل عقلي ودليل نقلي. الدليل النقلي يعتمد على اللغة، أن الله قال فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني. قالوا إن الها تعود إلى أقرب مذكور، وهذه قواعد اللغة في رد الضمائر، يعود الضمير على أقرب مذكور. وقالوا إن أقرب مذكور هو عيسى لأن الله قال فحملته، أما جبريل جاء مقدم، واضح. وأما الدليل العقلي فقالوا إن كون عيسى يتكلم عندها ويناديها ويطمئنها تمهيدا لأن يتكلم عند ماذا؟ عند قومه عندما تعود به، واضح. هذه أدلة من قال إن المنادي هو عيسى. قال الله فناداها من تحتي ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. واختلف في معنى سري، السري يأتي بمعنى السيد. قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم أي لا ساد لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، ويأتي بمعنى النهر الصغير الجدول من الماء. ففريق قال إن المقصود هو أن الله جعل تحتك عبدا صالحا سيكون سيدا هو عيسى، وآخرون قالوا لا إن المقصود إن الله جأجر تحتها نهرا. ودليل هؤلاء الآية التي بعدها إن الله قال فكلي واشربي، وليس هناك دليل على ذكر الماء إلا أن يكون السري هنا بمعنى الجدول الصغير. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. جاء في الآية أنها هزت الجذع تساقط الرطب عليها، وهذا تكلمنا عنه مرارا في دروس سابقة.
غاية الأمر حملته بعد أن ارتاحت، رأت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما مستنكرا، تذهبين من عندنا على أنك راهبة متعبدة صالحة قانتة عاكفة وتعودين بالزنا، لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. الإنسان تؤثر فيه بيئته، وهي أصلا من بيئة صالحة، كما أنه لو يحصل أن إمام مسجد أو خطيب جمعة أو شيخ يقع منه خطأ فيريد الناس أن يقرعوه ويكثر عليه اللوم، يقول أنه هذا وأنت إمام مسجد، كيف تفعل هذا وأنت خطيب، كيف تفعل هذا وأنت تدعو الناس، كيف هذا وأنت لك أشرطة، معذور الناس عندما يقولوه. فقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. لماذا لم يقولوا بغية بالتاء؟ لأن كلمة بغي لا تطلق إلا على الأنثى، من خصائص ماذا؟ الأنثى. العرب تقول حامل ولا يقولون ماذا؟ حاملة، لأن الذكر لا يحمل، ويقولون امرأة حائض ولا يقولون حائضة، لماذا؟ لأن الذكر لا يحيض. قال ابن مالك في الكافية وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص. ماذا قال؟ وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى، لأن اللفظ نص، أي لأن اللفظ نص في القضية يقطع، لا يقبل أن يكون لذكر حتى يحتاج اللفظ إلى تاء. نعود إلى الآية، هذا كله في الجو الذي عنف فيه قوم مريم. مريم قال الله فأشارت إليه، هي الآن لا تتكلم، إني نذرت للرحمن صوما، أشارت إلى من؟ إلى عيسى. هم ظنوا هذا الأمر استهزاء بهم ولم يسألوه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، وهنا كان تامة أو ناقصة؟ تامة، تكتفي بمرفوع واحد ولا تحتاج إلى اسم وخبر، هنا كان بمعنى وجد، ليست كان لنصف سنة رابعة وخامسة أنها ترفع الوجد وتنصب الخبر، لا، هذه كانت تامة، أي فكيف نكلم من وجدناه في المهد صبيا. وهي لم تجب، فأنطق الله عيسى في مهده فقال قال إني عبد الله. فأول ما تكلم به عيسى بن مريم عليه السلام تنزيه جناب من؟ تنزيه الرب تبارك وتعالى، قال إني عبد الله. وفي هذا رد لكل النصارى على مختلف طوائفهم أن عيسى عبد لله ورسوله. أول ما تكلم به عيسى فخره بالعبودية وتنزيه لربه جل وعلا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهذا كله إخبار بما سيكون في القدر، لأنه لم يؤت الكتاب وهو صبي، لم يؤت الكتاب وهو في مهده، وإنما إخبار بما سيكون. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذا كله إخبار بما أفاءه الله جل وعلا عليه، وقد مر معنا شرحه في سورة النساء. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وبينا هذه المواضع الثلاث في كلامنا عن يحيى. قال الله بعدها ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أي هذا القول الحق في خبر عيسى بن مريم لا ما ادعته النصارى الغالون منهم في نبيهم عليه السلام. ثم قال الله فاختلف الأحزاب من بينهم، الأحزاب مفردها حزب، ومعنى حزب كل قوم اجتمعوا على رأي أو مبدأ أو عقيدة يدافعون عنها وينشرونها. قال الله فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الآن اختلفوا إلى كم فئة؟ إلى ثلاث طوائف. كم طائفة؟ ثلاث طائفة، مؤمنون قالوا إن عيسى عبد الله ورسوله، وطائفة قالوا غلوا فيه فقالوا إن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة أو ابن الله، كل يجمعها شيء واحد وهذا كفر، وطائفة وهم اليهود قالوا إنه ابن زانية حملت به أمه وهي حائض، عياذا بالله. وكلا القولين الثاني والثالث كله كفر، بقي قول أهل الإيمان وهو أن عيسى ماذا؟ عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأحاديث وهو في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان له من عمل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. يناسب هنا أن نقول: اللهم إننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأن عيسى عبدك ورسولك وكلمتك ألقيتها إلى مريم وروح منك، وأن الجنة حق وأن النار حق، فاللهم أدخلنا أجمعين الجنة بلا استثناء. هذه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة هو اليوم الذي يؤتى فيه بالموت على صورة كبش أملح، فيذبح هذا الكبش ما بين الجنة والنار، وينادي مناد أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة فرحا، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل الجنة حزنا. هذا اليوم يسمى يوم الحسرة، أعاذنا الله وإياكم من الحسرات. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم ذكر الله قصة إبراهيم وموسى وإسماعيل، وكلها مرت معنا في تفسير سور قبل ذلك. ثم نصل إلى قول الله جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. القائل هو العاص بن وائل كما في الصحيح وغيره، وأصله أن خباب بن الأرت صحابي جليل من قدماء الصحابة صنع حدادة للعاص بن وائل، وكان العاص يتعامل معه ويقاضيه حتى أسلم خباب. فلما جاء خباب يطلب حقه من العاص قال له العاص: لن أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. فقال له خباب: لن أكفر بمحمد وإنك تموت ثم تبعث. فقال العاص بن وائل مستهزيا: أما وإنا لمبعوثون بعد الموت، فإذا بعثنا فإنه سيكون لي مال وولد أعطيك منه. فذهب الخباب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب، يعني هل اطلع أن هذا سيكون أم اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد هنا معناه التوحيد، أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول. وقد قلت مرارا هذه كلا هنا أول كلا في القرآن، ليس قبلها حرف كلا أبدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. الآية الأخيرة سنقف عندها قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تكاد تتفق كلمة المفسرين هنا على أن المقصود بالود هنا ما يلقيه الله جل وعلا في قلوب عباده الصالحين من محبة لبعض خلقه، وهذا وعد قطعه الله جل وعلا على نفسه، أن من آمن وعمل صالحا وأحب الله سيكتب الله جل وعلا له محبة في قلوب الخلق. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. العلماء من المفسرين إذا ذكروا هذه الآية يذكرون ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. ومن هذا يعرف كل عاقل أن الوصول إلى قلوب الخلق لا يكون بالتقرب إليهم، وإن بالتقرب إلى ماذا؟ إلى ربهم جل جلاله. الإيمان والعمل الصالح هو الذي به يكتب لعبد ما القبول في الأرض، كتب الله لنا ولكم القبول في السماء والأرض. هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعاً بتحية ربنا تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم أمواتنا وأن يعافي أبداننا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا وأن يجعله الوارث منا وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا وأن ينصرنا على من عادانا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم إنا ندعوك في هذه الليلة في هذه الساعة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالبا ممتحنا إلا أنجحته ولا والدا ولا مولودا إلا أسعدته وأبهجته ولا عزبا إلا زوجته ولا متزوجا إلا متعته بأهله وولده ولا محروما إلا أعطيته ولا معدوما إلا وسعت عليه ولا مظلوما إلا نصرته بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجح أبناء وبنات المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين واربط على قلوب الثابتين واربط على قلوب الثابتات من المسلمات العاففات من المسلمات العفيفات الطاهرات المحجبات المتنقبات وعوضهن خيرا بحولك وقوتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم من أراد المسلمين والمسلمات بشر أو سوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم رد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم من أراد المسلمين والمسلمات المسلمين الملتزمين والمسلمات الملتزمات بشر وسوء يا رب الأرض والسماوات أن تحول بينه وبين المسلمين والمسلمات وأن تمنعه عن المسلمين والمسلمات. حل بيننا وبين معاصيك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن جميع سخطك. نعوذ بك من النار ونسألك الجنة. نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا ندعوك في ليلتنا هذه أن تسعد بيوت المسلمين وأن تملأ بيوت المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما
محبة ورضا وتسليما بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. متع الآباء بالأبناء وأمتع الأبناء بالآباء. اللهم قر أعين الوالدين بأولادهم وأقر أعين الأولاد بوالديهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع هذه البيوت الطاهرة، مع هذه البيوت النقية، مع هذه البيوت التي هي قدوة للأنام، وشاء الله أن نتكلم عن بيوت النبي وعن نساء وبنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الزمن الذي اشتدت فيه الحملة على النساء، اشتدت فيه الحملة على العفة، اشتدت فيه الحملة على الستر. لكننا نضرب أمثلة من نساء نبينا، بل من نساء الأمة التي تربت في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، لنعلم الجميع من الرجال والنساء أن المرأة إذا أحسنت تربيتها وإذا أعدت إعدادا إسلاميا صحيحا وإذا ربيت المرأة على منهج ربنا وسنة نبينا أنتجت هذه التربية نماذج سامية، نماذج عالية، نماذج ربانية، نماذج نبوية، نماذج كما نرى في بيوت نبينا مع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن اليوم مع الدرس السادس من دروسنا عن سيرة زوجات النبي الطاهرات، عن واحدة من هؤلاء العفيفات النجيبات الفقيهات المجاهدات الصابرات السابقات إلى الإسلام. هل تدري عمن نتكلم الليلة يا أختاه لنتمم الكلام عن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إننا نتكلم عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها، نتكلم عنها وقد أكرمها ربنا وشرفها ربنا لا بالسبق إلى الإسلام ولا بالصبر على الأذى ولا بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة ولا بالرضا بقضاء الله لما فقدت زوجها حبيبها، وإنما نتكلم عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها المجاهدة العاقلة صاحبة الرأي الصائب صاحبة الفقه الذي تعلمته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن المرأة تستطيع أن تبلغ من درجات الكمال ما تشاء، وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر، فمن شاء أن يتعلم فهذا المجال موجود، ومن شاء أن يتحلم فهذا الحلم موجود، لا بد أن يسعى الإنسان إليه بطلب العلم الشرعي الصحيح. ونحن نطلب العلم من نساء نبينا اللاتي تعلمن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سلمة لم تكن مجرد امرأة جميلة ولا مجرد مسرعة إلى الإسلام ثم اكتفت بسبقها إلى الإسلام، ولا مجرد راوية لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كانت فقيها تعي ما تحفظ تعي ما تردد، وإنما كانت مسلمة واعية كاملة اكتمل عندها أركان الدين وأركان الإسلام، ما توقفت في الدين عند العبادة من صوم وصلاة، وإنما علمت أن من أصول الدين أن تطلب العلم من أصله من النبي، وإنما علمت أن عليها واجبا هو واجب الجهاد في سبيل الله، لهذا خرجت مجاهدة رضي الله عنها وأرضاها. ومن رحمة الله ومن يسر الإسلام ومن كمالات الدين، من رحمة الله بخلقه ومن يسر الإسلام ومن كمالات الدين أنه دين
يسعى إلى التخفيف على عباده والملتزمين به. إن الله عز وجل جعل لهذا الدين خصائص من خصائص هذا الدين رفع الحرج والتخفيف. لما أراد ربنا وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه بالجهاد، خفف النبي، خفف ربنا عن أصحاب الأعذار وعن النساء، فقال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وربنا عز وجل وضع قاعدة شرعية تدور على التخفيف ورفع الحرج: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الدين جاء من عند رب العالمين، وربنا هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قالت أم سلمة رضي الله عنها كما عند الطبراني بسند حسنه الشيخ الألباني: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال النبي: جهادكن ها هنا، وأشار إلى مكة، أي جهادكن الحج والعمرة. هل على النساء جهاد؟ قال: جهادكن كذا. وفي الصحيح أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، رأينا الرجال يجاهدون، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكن جهاد لا شوكة فيه، حج مبرور أو حج وعمرة، لكن الجهاد أو الجهاد لكن الحج المبرور، أي أن الله وضع عن المرأة الجهاد، لكن إن جاهدت وماتت نالت أجر الشهداء ونالت درجة المجاهدين، كما قال ربنا عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، من الرجال والنساء اللاتي هاجرن واللاتي خرجن من بيوتهن واللاتي أوذينا في سبيل الله واللاتي جاهدن في سبيل الله. لهذا نالت أم سلمة زوج النبي شرف السبق إلى الإسلام وشرف الهجرة إلى الله ورسوله وشرف الصبر على البلاء والأذى، وعضت على دينها بالنواجذ. هذه دعوة لبنات الأمة في زمن الفتنة أن تعض على دينها بالنواجذ، لا تفرط في دينها ولا في حجابها ولا في سترها مهما بلغ الأذى في سبيل ذلك. هذا هو الامتحان، هذا هو البلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ هؤلاء نساء النبي، ما من واحدة إلا وأوذيت في الله وتحملت في سبيل الله عز وجل أذى، بل صبرت، بل رضيت، بل سلمت أمرها لله، ففرج الله عنها وعوضها الله عز وجل خيرا. هذه أم سلمة، غيرها من نساء المسلمات، هي وغيرها من النساء خرجت للجهاد في سبيل الله، فشاركت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة المريسيع في شهر شعبان من السنة الخامسة من الهجرة، وخرجت مع النبي في صلح الحديبية
في شهر ذي القعدة من السنة الثانية، وخرجت مع النبي في غزوة خيبر في شهر محرم في السنة السابعة، وخرجت مع النبي في فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة، وخرجت مع النبي في حصار الطائف في شهر شوال من السنة الثامنة، وخرجت مع النبي في حرب هوازن منذ أن أسلمت وتزوجت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرجت مع النبي في المريسيع في صلح الحديبية في خيبر في فتح مكة في حصار الطائف رضي الله عنها وأرضاها، رغم أنها ربما ما اشتركت بالقتل والقتال، لكنها شاركت بالجهد، فحملت الماء إلى العطشة وداوت الجرحى وساندت الرجال إذا استدعى الأمر، كما فعلت أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها لما استدعى الأمر ذلك قاتلت. وهذه أم سليم في يوم حنين تحمل خنجرا، وفي يوم أحد تخرج تحمل قرب الماء على متنها لتسقي العرش العطشة وتداوي الجرحى، شاركت المرأة. وهذه حقيقة لا ينكرها أحد، أن المرأة شريكة الرجل، تشاركه في كل أمور الدين، لكن وضع الله عنها الجهاد، فإن شاركت بالجهاد، وأنا أقول هذا الكلام في زمن نرى المرأة فيه المسلمة الملتزمة إذا سمعت ذكر الحرب والقتال، بل ربما كما قلت كثيرا، ربما إذا رأت دجاجة تذبح يغمى عليها وتقع على الأرض لا تفيق إلا بعد زمان. نساء سلفنا التي تربين في مدرسة النبوة كانت تعلم أن عليها واجبا، هذا الواجب هو أن تدفع وأن تدعو إلى دين الله. هذه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وفقها الله، صاحبة الرأي السديد، صاحبة الرأي الذي أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمر كاد أن يهلك أصحاب النبي فيه أو بسببه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لها من المواقف والآثار المحمودة، ولها من المواقف المذكورة، وإن نسي الناس فلا ينسى التاريخ، إن نسي عامة الناس فلن ينسى المؤرخون من المسلمين بما فعلته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وأنا أقول إن المرأة ليس دورها كما يظن البعض هو الفراش، هو أن تتزين للرجل، لا شغل لها إلا أن تصبغ شعرها وتلون وجهها وتغير أظافرها وتحافظ على أظافرها حتى لا تتقصف، بل تطلق أظافرها طويلة. ليس هذا هم المرأة ولا هو مهمتها في البيت، إنما للمرأة مكانة عالية، للمرأة منزلة سامية، أن تعي كلام الله وأن تعي كلام رسول الله، أن تصبح فقيهة معلمة. كانت أم سلمة مرجعا للسادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأنها ما حفظت الحديث فحسب، بل فقهت الحديث أيضا، ووعد مراد رسول الله من الكلام رضي الله عنها وأرضاها. وإن تكلمنا عن رجاحة عقلها لعلمنا أن المرأة إذا أحسنت تربيتها بلغت في المكانة أعلى من مكانة كثير من الرجال، بل ربما رجح عقلها على عقول كثير من الرجال. لا نقول أبدا إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف المرأة بنقصان عقلها، أما نقصان عقلها فإنها تنسى، لكنها إن تذكرت أحكمت،
بل إنها تذكر ما ينساه الرجال رضي الله عن نساء النبي. تعال معي حتى تعلم صدق كلامي في أن المرأة إذا أحسنت تربيتها كانت أعقل من كثير من الرجال، كانت أعقل من كثير من الرجال، بل بلغت مكانة أعلى من مكانة الرجال. متى؟ إذا كانت مسلمة صادقة خالصة مخلصة، إذا كانت عالمة واعية فقيها دارية، إذا كانت جادة مجتهدة حريصة على دينها مخلصة وحريصة. هذه أم سلمة رضي الله عنها في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرة النبي، أذن النبي في أصحابه أنه ينوي أن يخرج إلى العمرة، وذلك بعد 15 سنة، بعد 18 سنة حرم أصحاب النبي والنبي من أن يذهب إلى البيت ليطوف به، واشتاق المسلمون إلى العمرة والطواف بالبيت بعد هذا الحصار الطويل منذ بدأ الإسلام حتى الهجرة إلى المدينة. منع المسلمون من الطواف بالبيت، يؤذن لكل الناس بالذهاب إلى مكة إلا المسلمين، منعوا. قال فأذن النبي في أصحابه فخرج 1400 ومعهم النساء ومعهم أم سلمة لتعتمر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج المسلمون وأرواحهم تسبقهم وقلوبهم تسبقهم شوقا إلى البيت الذي فيه تربوا والذي فيه تنعموا، لكنهم حرموا منذ الهجرة من أن يطوفوا بالبيت أو يذهبوا إليه. 5 سنوات ما ذهب إلى البيت إلا القليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما منعوا جميعا من الطواف بالبيت. قال فخرج النبي ومعه 1400 فيهم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكان ما يعلم الجميع من أن قريشا تعنتت وأبت أن يدخل رسول الله وأصحابه البيت الحرام، وأرسلوا الوفود ليمنعوه ويصدوه عن الدخول، وتفاوض النبي معهم حتى جاء سهيل بن عمرو وفاوض رسول الله على أن يرجع هذه السنة، وبدأت بنود العهد والميثاق تكتب بين النبي وبين سهيل بن عمرو أن من جاء مسلما من قريش رده رسول الله، ومن ذهب إلى قريش مرتدا قبلته قريش، وأن توقف الحرب بين رسول الله وبين قريش لمدة 10 سنوات، وأن يفتح المجال أمام قبائل العرب، فمن أراد أن يدخل في حلف مع محمد من قبائل العرب دخل، ومن أراد أن يدخل من قبائل العرب في حلف مع قريش دخل، لكن قاصمة الظهر التي أذهلت عقول أصحاب النبي أنهم منعوا من الدخول والوصول إلى البيت، وهم عند الحديبية على مشارف مكة بينهم وبين البيت خطوات، ولكنهم منعوا من الوصول. أقول لما وصل النبي إلى الحديبية وصده المشركون عن دخول البيت، وكتب النبي العهد، وطاشت عقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن أبا بكر كما قال الحافظ في الفتح يقول، حتى أن عمر رضي الله عنه كما يقول الحافظ في الفتح يقول عمر رضي الله عنه لما كتب النبي هذه الشروط: ما شككت إلا في ذاك اليوم، لأنهم خرجوا وقد أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أنه يطوف بالبيت
ويحلق رأسه وينحر بدنه صلى الله عليه وسلم. ففرح أصحاب النبي وأيقنوا أن رؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. فلما صدوا عن البيت شك عمر، يقول: ما شككت إلا في ذاك اليوم، أين ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذهب إليه عمر يقول: يا رسول الله، ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ قال: أنا رسوله ولا أعصي الله أبدا، والله ناصري. فيقول يا رسول الله، عمر يقول أمير المؤمنين للنبي: يا رسول الله، ألم تخبرنا أننا نطوف بالبيت ونحلق وننحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبرتكم، لكن هل أنا أخبرتك أننا نطوف به هذا العام؟ فإنا مطوفون به. سيكون لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا. الله يخبر نبيه أنكم ستطوفون، وأنكم ستعتمرون، وأنكم ستؤدون المناسك، لكن يا عمر رضي الله عنه وأرضاه، هل أخبرتك أن نطوف به هذا العام؟ فسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولما كتب النبي العهد والعهدة بينه وبين قريش، المعاهدة بينه وبين قريش، خرج على أصحابه وقال لهم: احلقوا احلقوا وانحروا. قالها النبي ثلاثة، فما قام منهم أحد، ما حلق أحدهم ولا نحر أحدهم. فدخل على أم سلمة مغتما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على زوجته التي تعرف حال زوجها رضي الله عنها وأرضاه، تعرف حاله، رأت الغضب في وجهه لما دخل عليها بعد أن أمر أصحابه بأن يحلقوا وأن ينحروا. فقالت: يا رسول الله، ما لك؟ ما لك يا حبيبي؟ ما لك يا رسول الله؟ أرى الغضب في وجهك. قال: يا أم سلمة، أمرتهم فلم يأتمروا. قالت الفقيهة العاقلة، قالت صاحبة الرأي الرشيد، قالت أم سلمة التي تربت في بيت النبي: أتحب ذلك يا رسول الله؟ تحب أن يأتمروا بأمرك؟ أتحب ذلك يا رسول الله؟ أخرج إليهم ولا تكلم أحدا، وادع حالقك فيحلقك، ومر ببدنك فانحر ولا تكلم أحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم يا أم سلمة، أريد أن يطيعوني، أريدهم أن يسمعوا كلامي، لأنهم إن عصوا أمري ضلوا وهلكوا. أتحب ذلك يا رسول الله؟ قالت: نعم. قال: نعم. قال: تخرج إليهم ولا تحد ولا تكلم أحدا، فادعوا حالقك يحلق لك، وادعوا ببدنك وانحر ما استطعت منها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي، خراش بن أمية الخزاعي، فجاء فأمره فحلق رأس النبي، ودعا النبي ببدنه صلى الله عليه وسلم ونحرها. فلما رأى أصحاب النبي ذلك قاموا يحلق بعضهم بعضا وينحر بعضهم هديه، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ما هذا الكمال يا أم سلمة؟ ما هذا العقل يا أم سلمة؟
رضي الله عنها وأرضاها. والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، حتى أن الحافظ ابن حجر استخلص فوائد من هذا الحديث. أولها فضل المشورة، أن يستشير المرء، حتى وأن يستشير المرأة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ في النصح، أن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ في التأثير. فهذا النبي لما أمر أصحابه ثلاثا ما قام منهم أحد، فلما رأى أصحاب النبي أنه أمر حالقه فحلق، وأمر ببدنه فنحر، استجابوا وأدوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا فضل أم سلمة ووفور عقلها رضي الله عنها وأرضاها، فضلها، عقلها، حكمتها، رشاد رأيها رضي الله عنها، حتى قال إمام الحرمين الجويني رضي الله عنه: لا نعلم امرأة شاورت برأي فأصابت إلا أم سلمة. أيتها الأخت المسلمة، طيري بهذا الحديث طيرة، تيه بهذا الحديث تيها. هذه أم سلمة واحدة من النساء جعل الله على لسانها الحق، وأجر الله على لسانها الحكمة، لولا أنها أشارت على رسول الله بهذه المشورة لهلك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام الخطابي أيضا في قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مشورة أم سلمة فيه دلالة على أن المرأة الفاضلة، على أن المرأة العاقلة قد تشير على الرجل بمشورة صائبة. كثير من النساء الآن تقول: لولا أنا ما كنت أنت، ما كنت أنت لولا مشورتي. لكن انتبه أيتها الأخت، ليس كل امرأة تشير يكون رأيها صواب، بل القليل منهن من يكون رأيها صواب. لماذا؟ فيه دلالة من كلام الإمام الجويني لما يقول: لا نعلم امرأة شارت برأي فأصابت إلا أم سلمة. هذا في زمن الإمام الجويني رضي الله عنه إمام الحرمين، لكن في زماننا هذا ما نعلم امرأة تشير إلا بالصواب، إلا بالخير. قول أنا وما أدراك ما أنا الذي في يوم كذا وفي ساعة كذا، أتدري حالك من قبل كيف كنت؟ لولا أنا ما كنت أنت الآن. لكن يقول الإمام الخطابي فيه جواز مشاورة المرأة وقبول قولها إن كانت مصيبة فيما تشر به. ويقول أيضا فيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة، مشاورة المرأة الفاضلة. هذه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها يذكرنا رأيها وموقفها بموقف أم المؤمنين خديجة. وقلت لكم هناك تقارب بين أم سلمة وخديجة رغم فضل خديجة التي لا يساوى ولا يضاهى رضي الله عنها وأرضاها، لكنها برأيها هذا نجا أصحاب النبي من مخالفة النبي. ربما يسألني سائل ويقول: وهل أصحاب النبي لا يقبلون قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يقول لهم: قوموا فاحلقوا وانحروا واذبحوا الهدي ما قام منهم أحد، هل هم عصوا رسول الله؟ لا والله ما عصوه، ولكنهم شكوا في كلام النبي، أو قالوا: نتمثل ونتريث
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا نتعجل. فربما قال النبي هذا الكلام من شدة غضبه ومن حزنه لأنه صد عن البيت أيضا، فقالوا نصبر قليلا. إذن هم ما عصوا رسول الله، وإنما فقط أرادوا أن يتريثوا ويتمهلوا، وهذا ما يجب أن نحسن الظن فيه بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أم سلمة هي التي أنقذت أصحاب النبي من الهلاك، لهذا أشارت على النبي بهذه المشورة الصائبة: من منكن يا نساءنا مثل أم سلمة في إسلامها وصبرها وعفتها وطهارتها وحجابها؟ من منكن يا نساءنا مثل أم سلمة في كمال عقلها ورجاحة رأيها؟ من منكن؟ حتى يستشيرها الرجل. واحد يقول معنى ذلك أننا لا نستشير النساء لأنه ليس فيهن واحدة مثل أم سلمة. أقول لا، كانت أم سلمة للنبي وزوجاتنا لنا، فهي على قدرنا كما كانت أم سلمة على قدر النبي. ورغم هذا أشارت على النبي بهذه المشورة. ربما يسألني سائل: هل أم سلمة أعقل من النبي بدليل أنها أشارت على النبي؟ لا، لا يقول هذا قائل ولا يظنه ظان، لكن فيه دلالة على أن رسول الله بشر ينسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي قال هذا: إنما أنا بشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنسى وأغضب، وربما أدعو على أحدكم. رسول الله يغضب وينسى، فهو بشر. ولهذا كانت أم سلمة هي التي أشارت عليه بهذه المشورة، وليس في ذلك دلالة على أن عقلها أرجح من عقل النبي، حاشا لأحد أن يقول هذا. رضي الله عن أم سلمة. أم سلمة رضي الله عنها شاركت في غزوة خيبر مع النبي، وهي التي تقول: سمعت وقع السيف في أسنان مرحب اليهودي يوم خيبر، أي أنها كانت في أرض المعركة لما خرج مرحب اليهودي أخو ياسر، خرج مرحب اليهودي وهو في كامل عدة حربه ويرفع سيفه وينادي: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، من يبارز؟ من يخرج إلي للمبارزة؟ فينظر النبي إلى أصحابه: من يقوم إلى مرحب؟ وكان مرحب فارس خيبر، فارس يهود لا يقدر عليه أحد من عظماء فرسان يهود. فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا الموتور في أخي قاتل أخي محمود ابن مسلمة، قتل أخي يوم خيبر، أنا له يا رسول الله. ومحمد بن مسلمة صغير لكنه سريع، كان يعدو ويسبق الخيل في الجري. قال: يا رسول الله أنا له، فأنا الموتور بأخي قتل أخي يوم خيبر. فقال النبي: قم له يا محمد. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقال: اللهم أعنه عليه. قال: فانقض عليه محمد بن مسلمة فضربه ضربة وافقت رأسه في أسنانه. وقالت أم سلمة: فسمعت وقع السيف في أسنان مرحب، أي أنها شهدت المعركة رضي الله عنها، وخرجت مع النبي في يوم فتح مكة، وخرجت مع النبي أيضا في يوم حصار الطائف، فهي اشتركت في الغزو والجهاد مع رسول الله. لكن هل منعها هذا من أن تستكمل شخصية المرأة المسلمة في أن تكون فقيهة عالمة راوية؟ هذه شخصية المرأة، لا بد أن يكون دينها على علم، على بينة. لهذا فإننا نرى أم سلمة من الكاملات، من الفقيهات رضي الله عنهن، فهي كما قال أهل العلم
من الفقيهات في أصحاب النبي والفقهاء، حتى أنهم عدوا الفقهاء في زمن النبي بـ13 رجلا وامرأة، منهم أم سلمة. الفقهاء في زمن النبي أبو بكر وعمر ومعاذ ابن جبل وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري، ومعهم أو في مقدمتهم أم سلمة وعبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير، من الفقهاء، من فقهاء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مقدمة الفقهاء أم سلمة، بل إن السادة من أصحاب النبي كانوا يبعثون إليها فيسألونها في المسائل، هي التي نقلت إلينا خصائص مسائل بيوت النبي، هي التي نقلت إلينا الطهارة والغسل، كيف تغتسل المرأة المسلمة، وسيأتي من فقهها أنها علمت الدنيا أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل وكان لها ضفائر وضفرت رأسها لا تنقض الضفائر، بل تغتسل وضفائرها مربوطة. ولولا أم سلمة التي علمت هذا الوحي من النبي ما نقل إلينا، كما في صحيح الإمام مسلم أن أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فإذا اغتسلت للجنابة أفأنقض أنقض رأسي يا رسول الله؟ هذا درس لك أيتها المرأة أن تتعلمي كيف تغتسل المرأة المسلمة من الجنابة أو من الحيض. إذا كان من الجنابة لا تنقض ضفائرها، بل كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة في الصحيح: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أصنع ضفائر، أفأنقضه يا رسول الله عند غسل الجنابة أو لغسل الجنابة؟ قال النبي: لا، إنما يكفيك أن تحثي حثيات على رأسك، أن تحثي حثيات يعني حفنتين بالحفنة، وتجعل الماء على رأسك ينزل، وتدلك المرأة أصول الشعر بأصابعها يكفيها، مع أن الضفائر ضفائرها مربوطة، نعم، والضفائر تبقى كما هي، هذا إذا كانت المرأة صاحبة الضفائر. لكن لو كان شعرها قصير كعادة النساء في زماننا بتقص شعرها، خلاص يبقى تحط تضع الماء على رأسها حتى يصل الماء إلى أصل رأسها. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كان ابن عباس يرسل إليها يسألها عن مسائل في الرضاع، ويسألها عن مسائل في الغسل، ويسألها عن مسائل خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عمر ابن أبي سلمة قال: ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له: يا رسول الله، هل يقبل الصائم؟ عمر بن أبي سلمة يسأل النبي وهو ربيب رسول الله الذي تربى في مدرسة النبوة، يقول: يا رسول الله، هل يقبل الصائم؟ أي يقبل الصائم؟ فقال النبي: سل هذه، سل أمك، سل أم سلمة رضي الله عنها، فيسألها ولدها رضي الله عنهم جميعا: هل يقبل الصائم؟ تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لولدها: نعم، وكان أملككم لإربه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أملككم لأربه، أي لنفسه وشهوته، وكان النبي يقبل وهو صائم، فيه دلالة على أن الولد قد يسأل سؤال لأمه فيه حرج أو إحراج، لكن أم سلمة ما استحيت أن تجيب بالحق، قالت: نعم، يقبل وهو صائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي الكلام عن عقل أم سلمة رضي الله عنها، وعن روايتها للحديث، وعن
فقهها في فهم الحديث رضي الله عنها وأرضاها. روت لنا 378 حديثا من كلام نبينا، فهي أكثر نساء النبي رواية بعد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رغم أنها كانت مشغولة بتربية أبنائها الأربعة، وكانت تخرج مع النبي في الجهاد رضي الله عنها، وكانت زوجة كاملة للنبي، وكان النبي يحب أن يأتيها، بل إن رسول الله كان يحبها، وأظهر ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيه دلالة على أن لأم سلمة مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها يوما: يا أم سلمة، إني أهديت إلى النجاشي حلل وطيب، أي مسكا، ولا أظنه يصل إليه أو تصل إليه إلا وقد مات، وترد إلي، فإن ردت إلي فهي لك يا أم سلمة. قال: وذهبت الهدايا إلى النجاشي، وما وصلت إلى الحبشة إلا وقد مات النجاشي، فردت الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعطى لكل امرأة من نسائه حلة وطيبة، وأعطى لأم سلمة الباقي صلى الله عليه وسلم. النبي كان تحته عائشة، سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة، فقال النبي، وربما كان هذا بعد ذلك، كان عنده سائر نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها: يا أم سلمة، إني أهديت للنجاشي حلل، أي ثياب وطيب عطر، ولا أظن هذه الهدايا تصل إلى النجاشي إلا وقد مات، وسترد إلي، فإن ردت إلي سأعطيها لك. فصدق النبي وعادت الهدايا إليه صلى الله عليه وسلم، فأعطى لكل امرأة من نساء حلة، يعني ثيابا واحدة وطيبا واحدة، وأعطى الباقي لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أم سلمة: وكنت أود أن أتكلم عن رجاحة رأيها رضي الله عنها وعن فقهها، كانت عالمة راوية فقيهة مفتية، فهي تعد من المتوسطين فيما روي عنهم من الفتية، وهم 13، هي أولهم، منهم أبو بكر وعمر وأبو موسى وسعد وسلمان وجابر وأبو سعيد وأنس وأبو هريرة وعثمان وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو ومعاذ، كل هؤلاء فقهاء، كانت على رأسهم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، كانت تعرف وتسأل في الطهارة، في الطلاق، في الرضاع، في الأمور الخاصة ببيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه أم سلمة. وآه وكم كنت أود أن نستمع، ولهذا فإني أرجئ هذا الحديث لجماله وكماله، عن فقه وعلم أم سلمة رضي الله عنها، بل والله عن حسن أدبها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أرسل إليها ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم جميعا، أرسل ابن عباس كريب مولاه إلى أم المؤمنين عائشة يسألها عن الركعتين اللتين صلاهما النبي بعد العصر. صلى النبي بعد العصر ركعتين في بيت من؟ في بيت أم سلمة، ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة، هؤلاء الثلاثة أرادوا أن يعلموا الحكم ممن يسألون، فظنوا أن عائشة هي الفقيهة، أو لأنها هي التي كانت تصلي الركعتين، فأحالت الكلام إلى أم سلمة. لهذا فإني
أتمم الكلام في المرة القادمة في الدرس السابع من دروسنا عن أم سلمة رضي الله عنها، لنتكلم عن حرصها على الفقه في الدين وفقهها رضي الله عنها وروايتها لحديث النبي الأمين. أسأل الله أن يجمعني بكم في اللقاء القادم، وقد أعطى لكل سائل مسألته، وقد شفى مرضى المسلمين أجمعين، وأسأل الله تعالى أن يثبت قلوب أخواتنا المسلمات الطالبات، وأن يجعلهن صابرات محتسبات، وأن يعوضهن خيرا، ولا يحزن ولا يبكين، فكل هذا سيجعل الله له فرجا ومخرجا كما أخبرنا ربنا عز وجل: وسيجعل الله من بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهنيئا للصابرين، وهنيئا للثابتين، وهنيئا للعاملين العالمين، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يعافي أبداننا أجمعين. وفي الختام أستودعكم الرب العليم العلام، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي خطأي وزللي وعمدي وجهلي وكل ذلك عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: يقول الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يقول الإمام الجوزي تعليقا على هذه الآية الكريمة: اطلبوا من ربكم مغفرة سالف ذنوبكم وتوبوا إليه بالرجوع إليه عن معصيته، وذلك في بقية أعمالكم يبسط لكم من الأرزاق ويمد لكم في الأعمار ويردكم بما يعطيكم ويستعملكم في طاعته، فإن الله تعالى ينعم على عباده المستغفرين التائبين وينجد لهم ما وعدهم به من صحة في الأبدان وسعة في الأرزاق وأمن في الأوطان ونصر على الأعداء وشرف على الأقران وعصمة من إحباط العمل وستر في الدنيا والآخرة.
1: أنت المستجاب.

يقول الإمام النيسابوري: أحسن ما يتوسل به للمولى عز وجل دوام الفقر إليه في كل حال، وملازمة السنة النبوية في جميع الأفعال، وطلب القوت من الحلال، والزاهد حقا لا يذم الدنيا ولا يمدحها ولا يفرح بها إذا أقبلت ولا يحزن عليها إذا أدبرت. ومن طلب رضا الله عز وجل تحرز من إبليس بمخالفة الهوى، ويتزين بالصدق والإخلاص في العمل، يطلب عفو ربه بالحياء منه ومراقبته سبحانه، وبذلك تدوم النعمة بالمحافظة عليها وبشكر المولى عز وجل. واعقل أخي المؤمن جميع أمرك وتوكل على ربك، فلا عقل كمخالفة الهوى، ولا سلامة كسلامة القلب، ولا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، ولا قوة ككظم الغيظ، ولا نور كنور اليقين، ولا معرفة كمعرفة النفس، ولا نعمة كنعمة العافية من الذنوب، ولا عدل كالإنصاف، ولا تعدي كالجور، ولا فضيلة كالجهاد، ولا جهاد كمجاهدة النفس، ولا ذل كالطمع.

سئل الإمام المحاسبي عن الشكر فقال: الشكر ضروب، منه مفروض ومنه نفل. فأما الفرض منه فالقيام بحمد الله تعالى وأن يطاع سبحانه في كل ما أمر به. ومن نفل الشكر أن يجتهد العبد في طاعة ربه بعد اجتناب معصيته، وأن يشعر بقلة ما يفعل لكثرة ما أنعم الله به عليه. وجماع الشكر حمد الله تعالى وحسن الثناء عليه وأداء فرائضه والتقرب إليه. ومما يبعث على الشكر الحرص على تذكر النعم والخوف من حلول النقم واستكثار منن الله تعالى وشدة الحياء من إحسانه، فيستحي العبد من التقصير في حق ربه ويدأب في أداء شكره، فيعطيه الله تعالى المزيد ويكون له من الله حسن التأييد.

0: بك.
1: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا برحمتك فلا نهلك، وأنت رجاؤنا. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواه.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم عماد الدين عبد الخالق، ولكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده. صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. سبحانه لا يتغير بتغير الدهور، له العزة وهو العزيز، وله الحكم وهو الحكيم، يخلق ما يشاء ويختار. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، هذا هو لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان. هذا هو لقاء الفجر، فصلاة الفجر إخوة الإيمان هي اجتماع للملائكة، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فهي حفظ للعبد في دنياه، وهي نجاة للعبد في أخراه. وصلاة الفجر أيها الإخوة المؤمنون هي نور للعبد يوم القيامة، فيقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، أمر المولى تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالذكر، وجعل المولى تبارك وتعالى الذكر غذاء للقلوب والأرواح، فيقول تبارك وتعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأفضل الذكر أيها الإخوة المؤمنون تلاوة القرآن الكريم، فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع للقرآن من عاشق القرآن، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طلب منه صلى الله عليه وسلم يوما أن يقرأ عليه، فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى جاء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وسال دمعه وقال: أمسك عليك يا ابن مسعود. فكانوا يقرؤون القرآن لله ويستمعون لله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من سورة الأنعام، بدءا من الآية 59، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويرسل عليكم حفظة.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي. وكانت هذه التلاوة خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إلهنا رب رحيم، إنه الغفور الودود، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. إذا جاءه المسرفون والمخطئون فحطوا رحال الذنوب والخطايا على باب غفرانه، تفضل المولى تبارك وتعالى عليهم بالمغفرة قائلا سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو سبحانه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحانه وتعالى، أيها الإخوة المؤمنون، هذه ساعة طيبة مباركة يقبل فيها ربنا تبارك وتعالى على عباده التائبين المستغفرين بالأسحار. وما أجمل قول القائل: مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك، دعوتك يا مفرج كل قرب ولست ترد مكروبا دعاك. إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات مع فضيلة الشيخ عبد الرحيم دويدار.

كلاما كلامت وكلم في الدجى موسى بلطف.

مت يا مت ويا من قص أحمد واصطفاه ويا مت قص أحمد واصطفاه

عجبي أغير ربي أغير ربي إيمان وتوحيد.

أطوف بالحي، أطوف بالحي صبا في مكارمه.

0: الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعينا الكرام، فقد أذن بصلاة الفجر، وقد رفع الأذان الشيخ عبد الرحيم دويدار، وذلك من هنا من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. وقام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا يعلم أن الجنة ثمنا، لأنها سلعة الله، وسلعة الله غالية، ثمنها الإكثار من الطاعات والبعد عن المحرمات، ثمنها الاعتصام بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، ثمنها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قدم الواحد منا هذا الثمن، فإن الله وعده فضلا منه ونعمة بجنة ساق لنا أوصافها. ولقد قرأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم قول الحق تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ نعم إخوة الإيمان، إنكم تتعاملون مع الذي لا يغفل ولا ينام، إنكم تعبدون إلها وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا. فمن أنعم المولى تبارك عليه بنعمة التوحيد في دار الدنيا، فعبد الله وحده لا شريك له، ولم يعبد مالا ولا جاها ولا سلطانا، فإن جزاءه يكون جزاء موفورا. فما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. فاللهم امن علينا بعمل صالح يقربنا إليك، واختم لنا بالصالحات، واجعلنا من أهل الجنات يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، فرغ الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: أقيم واستوي يحكم الله حاجوا بين المناكب والأقدام الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات.

عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا

تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي.

الأرض عليك. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين الكافرون.

0: الصحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يريد لقضية الإيمان أن تكون قضية ثابتة متأصلة بحيث لا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد، وأن مواكب الرسالات من لدن أرسل الله إلى سيدنا آدم إلى أن ختمها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبدأ الإيمان فيها لا يتغير. حينما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن فالحق يريد من المؤمن به أن يؤمن بالقمة العليا وهي الإيمان بالله، وأن يؤمن بواجب الوجود الأعلى، وأن يؤمن بالبلاغ عنه كتابا، وأن يؤمن عنه بالبلاغ رسالة على أي لسان رسول. فالذين يؤمنون مرة برسول ثم يكفرون برسول آخر ثم يؤمنون برسول ثم يزدادون كفرا بالخاتم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم مجال مع الهداية إلى الله، لأن الدين الإسلامي جاء بالنهاية الخاتمة الحاسمة، فليس للسماء بعد ذلك استدراك وليس لأحد بعد ذلك استدراك. ولذلك قال في الأول: آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، وقال في الآخرة: ثم ازدادوا كفرا، أي أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك مجال أن ينتظروا رسولا آخر لينسخوا كفرهم بمحمد ويؤمنون به. لم يكن الله ليهديهم، لأنهم هم الذين صرفوا أنفسهم عنه. الله لا يتجنى بأن يمنع الهداية عمن قدم يده إليه، بل يعاونه في هدايته. أما من ينفض يده من يد الله فلا يبايعه على الإيمان، فالله غني عنه، وما دام غني عنه فسيظل في ضلاله، لأن الهداية لا تكون إلا من الله. ولم يكن الله ليهديهم سبيلا إلى هداية أخرى، لأنه لا هادي إلا هو. ولم يكن الله ليهديهم سبيلا إلى الجنة، لأنهم لم يقدموا الأسباب التي تؤهلهم للدخول إلى الجنة، وفي ذلك يشرحها الله في آيات أخرى. لم يكن الله ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، فهو طريق معبد بالنسبة إليه. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لأن سمة التردد والتذبذب بين الإيمان والكفر لا تأتي من أصيل في الإيمان، ولكن تأتي بمتلون في الإيمان، تبدو له أسباب فيؤمن، وبعد ذلك تبدو له أغيار فيكفر. وذلك شأن المنافقين المذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء. فيقول الحق: بشر المنافقين. ونحن نعلم أن المنافق هو الذي جمع بين أمرين: إعلان إسلام وإبطان كفر، هذا هو المنافق. وقلنا إنها مأخوذة من نافقاء اليربوع. اليربوع حيوان صحراوي يخادع من يريد به شرا، فيفتح لنفسه بابين، يدخل أمام الرجل من باب ثم يخرج من باب ايه؟ من باب اخر، فكأنه لينتظره على هذا الباب، واذا به قد صنع له بابا اخر ليخرج منه، من نافقاء اليربوع. الحق سبحانه وتعالى يقول بشر، ونحن نعلم ان البشارة هي الاخبار بشيء يسر سيأتي زمنه بعد. بشر المنافقين، وهل المنافقون يبشرون؟ انما يبشر اهل الخير بما يسره، بان لهم عذابا اليما. بشرهم بما المبشر به؟ بان لهم عذابا اليما. احنا قلنا ان العذاب يأخذ قوته من المعذب، فان كان المعذب ذا قوة محدودة كان العذاب محدودا، وان كان المعذب قوته غير محدودة يأخذ عذاب غير محدود. فاذا ما نسب العذاب الى قوة القوى وهو الله، فكيف يكون ذلك العذاب؟ يوصف العذاب مرة بانه اليم اي مؤلم، ويوصف مرة بانه مهين، ويوصف مرة بأنه عظيم. هذه الأوصاف كلها تتجمع، إلا أن لكل وصف جهة. فالألم هو إحساس النفس بما يتعبها، وعظيم يعني بلغ القمة. قد يبلغ القمة ولكن المعذب يتجلى، نقول لا، لا يبلغ جلده أن يكتم الألم. قد يكون العذاب في ذاته عظيم، إلا أن المعذب يتجلى، وتجلده للشامتين يقول له لا، لا يبلغ أبدا درجة تحمله أنه ما يقدرش يدفع الألم. يبقى مع أنه عظيم يبقى إيه؟ أليم. ومرة يكون العذاب الأليم العظيم مؤلم للمادة، ولكن النفس متأبية، يقول ومهين. ومهين يبقى ثلاث أشياء: عذاب أليم عظيم مهين. المنافقين والجماعة الكفار دول ماديين كلهم، فآثر الله وصف الإيلام، آثر الله وصف الإيلام، لأن الإيلام ده للمادة، وهم ماديين صرف، يقوم يجيب لهم الايه؟ الوصف الإيلام. ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى بعض الأوصاف للمنافقين، فقال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى أول مظهر من المظاهر النفاق إيه؟ أن يتخذ المنافق الكافر وليا له، يقرب منه ويوده ويتخذ منه النصرة والمعونة والمؤانسة والمجالسة. كل فعل من الأفعال البشرية لا بد أن يحدث لغاية تطلب منه، ولا يتجرد الفعل عن الغاية إلا في المجنون، يفعل الأفعال زي ما تيجي من غير هدف. فالذين المنافقون هؤلاء يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لماذا؟ لأي شيء؟ ما احنا قلنا فعل الفاعل لا بد أن يكون لغاية. الفعل هو أن يتخذوا الكافرين أولياء ونصراء دون المؤمنين، هذا هو الفاعل. وما الهدف من هذا؟ يبتغون عندهم العزة. يبقى إذن الهدف أنهم يبتغون عند الكافرين العزة، لذلك اتخذوهم أولياء دون المؤمنين. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى جهل، هذا الجهل هو أنك إذا نسبت غاية فخذ الطريق الموصل للغاية، ولا تأخذ طريقا يوصلك إلى ضد الغاية. ما دمت تبغي العزة، ما هي العزة؟ أولا العزة مأخوذة أيضا من معنى مادي، وهي الأرض العزاز. الأرض العزاز هي الأرض الصلبة الذي لا ينال منها المعوى، ثم نقلت إلى كل شديد، فكل شيء شديد يبقى فيه ايه؟ عزة. تبقى العزة معناها الشدة، ومعناها الغلبة، ومعناها النصر، كل دي في معانيها مأخوذة من الأرض العزاز التي لا تعمل المعاون فيها. فإذا قيل الله عزيز يعني ايه؟ غالب على أمره، شديد لا يمكن أن يقدر على محاله أو مكره أحد أبدا. إذا قيل فلان عزيز، عزيز أي لا يظلم، إذا قيل هذا الشيء عزيز، ما دام الشيء ده عزيز يعني إيه؟ يعني نادر، وما دام يبقى نادر يبقى واخد إيه؟ نفاسة، والمعادن النفيسة كلها واخدة حظها من إيه؟ من ندرته. يقول لك الشيء ده عزيز، ما دام تبغون العزة ألا تطلبون العزة عند من عنده العزة؟ ما دام العزة أنتم تطلبون شدة، تطلبونها ممن؟ تطلبونها من نظرائكم. طب انتم حينما تطلبون العزة تبقوا انتم ما عندكوش عزة، لان لو عندكم عزة ذاتية ما كنتم تطلبون العزة عند الكافرين. اذا انتم فاخدين العزة وحبيتم تطلبوه، طب طلبتها من مين؟ طلبتموها من مساو لكم في الاغيار، لان ما دم انتم ناس وهم ناس وانتم ما عندكوش عزة تبقى العزة مش ذاتية، يبقى من الممكن انهم ما يبقوش اعزاء، اعزاء النهاردة ما يبقوش اعزاء غدا. الله، لان اسباب العزة غنى، اسباب العزة قوة، اسباب العزة جاه، كل دي من الاغيار. فانتم تطلبون العزة فكأنكم غير متصفين بالعزة. طلبتموها ممن؟ ممن زاد عليكم بأن تكون عزته ذاتية لا تزول عنه أبدا؟ لا، طلبتموها من متعلق بالأغيار مثلكم. يبقى أنتم حمقى لأنكم طلبتم شيئا عند غير مالك له. وأنتم لو أردتم العزة الحقيقية التي تغنيكم عن العزة اذهبوا إلى مصدر العزة الذي لا تناله الأغيار، وهو الحق سبحانه وتعالى. فقال لهم إن كنتم عايزين تتعلموا أنتم تتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتبتغون عندهم العزة، ومعنى ذلك أنكم فاقدي أنهم فاقدوا العزة. فإذا طلبتم العزة أتطلبوها من مثيل لكم في البشرية وهم من أهل الأغيار؟ إن كان عنده عزة النهاردة ما تبقاش عنده عزة بكرة، إن كان غني النهاردة ما يبقاش غني بكرة. إذن هي من الأغيار، وما دام من الأغيار وإن لم تكن فيهم الآن ففي أمثالهم. ألم تروا غنيا افتقر؟ هم زي كده. ألم تروا قويا ضعف؟ إذن ما دمتم طلبتموها في هؤلاء معنى ذلك أنكم غير أعزاء، وأنكم طلبتم العزة من غير موضعها. فإن أردتم العزة الحقيقية اطلبوها ممن لا تتغير عزته، وهو الحق سبحانه وتعالى. وإذا قلت بقى فإن العزة لله جميعا، هو يصوب طلب العزة. اطلبوا العزة صحيح، ولكن اطلبوها ممن؟ من الله الذي يهب العزة ولا تتغير عزته. فإن العزة لله جميعا، كلمة جميعا دي دلت على أن العزة لها أفراد شتى، عزة كذا وعزة كذا وعزة كذا. إذا أردت أن تحصرها تبقى في مين؟ تبقى في الحق سبحانه وتعالى. إزاي بقى؟ أم قال لك العزة أنك أنت تبقى شديد في نفسك وتستغنى عن غيرك. فبدحنا في العبودية لله بنبقى عبيد لإله واحد، يبقى أغنانا عن أن نذل نفسنا لمين؟ لناس كتير قوي، وإلا كان كل واحد منا يذل نفسه لأي مصدر من مصادر القوة. فقير يذل نفسه الغني، ضعيف يذل نفسه لقضاء، مريض يذل نفسه لإيه؟ لصاحب، خامل يذل نفسه لإيه؟ لوجيه ونابه. الله، يبقى إذن ساعة ما نقول العزة لله جميعا يبقى معناها إن أردت عزا ينتظم كل عزة تذهب إلى مين؟ لأن الحق سبحانه وتعالى أعزنا نحن خلقه. لما يجي سبحانه وتعالى يقول أنت يا عبدي فقير وأنا أطلب من الغني أن يعطيك، لم يجعلك أنت تقترض، بل قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. شوف العزة، ما خلكش أنت اللي بتقترض، فإدك في الوضع كده. ولذلك لما جه واحد قال له يا أخي أنت سألت الناس ألا يعني تعف كده ولا تسألش؟ قال أنا ما سألت الناس إلا بأمر الله، أنا سألت الناس بأمر مين؟ فكأن تعليم الله والسائلين معناها أنه هو الشفيع له، في أنني حين أسألك لا أذل لك، ولكن نفذت أمر ربي، نفذت أمر ربي. ثم الشيء الذي يعتز هو به، أنت عايز تطلب العزة عند واحد بتعتز بإيه؟ بقوته؟ طب ما هي موهوب من الله، ماله؟ موهوب من الله، بدليل أنه ياخده منه ولا لا؟ انه ياخذ منه الله، تبقى العزه لله جميعا عند المؤمن وعند المنافق وعند الكافر، كلها راجعه لمين؟ كلها راجعه لله. ان العزه لله ايه؟ ان العزه لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. حق سبحانه وتعالى يريد ان يحمي وحده الايمان، وحمايه وحده الايمان ان يصونه من تهجم اي مبتل عليه. والذين يغارون على الايمان هم الذين امنوا، فما دمت قد امنت وارتضيت لنفسك الايمان، اياك ان تهادم من يتهجم على الايمان، لانك ان هادمت كان هذا الانسان الذي تهادمه وهو متهجم على الايمان اعز في نفسك من الايمان. يبقى اذن الحق يريد ان يحمي الايمان فيمنع اي تهجم على الايمان، وما دمت انت قد ارتضيت الايمان طريقا لك وعقيده تبقى تحمي هذا الايمان من ان يتهجم عليه احد. فبيقول ايه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها نعمل ايه؟ قال ابعدوا عنه حتى يخوضوا في حديث غيره. فاذا ما جاء واحد واقترأ على الايمان بشيء من النقد او بشيء من السخرية او بشيء من الرمي والباطل، تقوم الغيرة الايمانية للمؤمن على الاقل تعمل ايه؟ تنفض وتسيب مجلسه. انا ما بقولوش انت اقف، لانه كانوا ضعف لسه ما كانوش يقدروا يقفوا المواقف، قال على الاقل تعمل ايه؟ تسيب. ساعة تتركهم يعلمون ان عرض ايمانك وعرض دينك اعز عليك من مجالستهم. اما اذا جالستهم وهم يقودون في الايمان يبقى معناها انهم اعز من ايمانك. هذا يعطي الكافر نفسه الذي خاض في الإيمان وتهجم عليه ولم تنفعل أنت انفعالة المنكر المعترض المتأبي الخارج، يقوم يفهم أن إيمانك أنت نفسه ما يستحقش منك الغيرة. فإن اجترأ مرة هنا واحدة يجترأ بعد ذلك إيه؟ وربما جعلها ليصبر غورك الإيمان. فإن سكت مرة يزود، لكن حين يراك تهب وتنفض منه يوم يعرف ان ايمانك ايه؟ ان ايمانك عزيز عليه، وان ايمانك بربك وايمانك بالمنهج الذي انزله اعز عليك من ايه؟ من الابقاء عليه. وقد نزل عليكم في الكتاب، يبقى اذا دي مش ايه ابتدائيه، انما هي اشاره الى ان هذا حكم سبق، لان هذه الايه نزلت في المدينه. وقد نزل عليكم اي نزلت عليكم ايه في مكه، واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. الله، يبقى إذن ربنا هنا بإيه؟ بيشير إلى أنه أنزل حكما، وكأن الحكم الذي نزل الأول إنما نزل مع الكافرين في مكة، والكافرين في مكة كانوا إيه؟ بيستضعفوا المؤمنين، فما كانش القرآن أو المنهج الإيماني يمنعهم ان يجالسهم، لان في بينهم عبيد لهم ومنهم ناس متداخلين فيهم ومنهم مصالح مشتركه، ما كانش يقول لهم ما تقعدوش وياهم، لا قول اقعدوا بس اذا حصل وولغوا في دينكم بالباطل وقاضوا فيه ابقوا سيبوا لهم الايه؟ سيبوا لهم المكان. فبيقول لهم افتكروا ان هذا الحكم حكم ممتد منقول لكم من البيئات المكيه مع الوثنيين والعباد الاصنام، ومنقول انا ايضا مع اليهود ومع المؤقد. نزل عليكم أي سابقا عن هذه الآية آية سورة الأنعام التي يقول الحق فيها وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إما ينسينك الشيطان حكم الله لك في هذا، فإذا ما تذكرت لا تقعد بعد الذكرى. التكليف من الله تكليف بما يطيقه الفكر البشري، لأن عرض أن ينسي عرض ان ينسى هذا التوجيه، قال لك بمجرد ما تفتكر على طول. فبيقول وقد نزل عليكم في الكتاب اي في القران ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها. يلاحظ أن الذي نزل في الآية الأولى ليس سماع وإنما هي رؤيا، بدليل أن الآية بتقول إيه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. مجرد إيه؟ مجرد الرؤية الله. لكن هنا بنقول إيه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. أن إذا سمعتم هنا السماع ولا لا؟ هناك إيه؟ هناك الرؤية الله. إيه؟ أم قال لك لأن المهم مجرد العلم بأنهم يخوضون في دين الله، لأن قد يخوضوا بإيه؟ بما يرى، وقد يخوضوا بما يسمع. يفرض إنه جه المسلم وبعدين قاعد غمز عليه كده وعمل بإيده كده وشور ومش عارف إيه، يبقى ده أمر يرى ولا يسمع؟ يبقى إذن المهم والمراد العلمي إما بالرؤية وإما بالإيه؟ وإما بالسماع. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كلمة لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره توحي بأنهم إذا ما خاضوا في حديث غيره اقعدوا. ده امتى؟ أم قال لك لأن كان الإسلام في أوليته وكان لهم مصالح مشتركة، ولا يستطيع المجتمع الإسلامي أن يتميز بوحدته، فكان لهم علاقات. لما هو يقول ما تقعدوش معهم خالص يبقى يقطع عنهم إيه؟ والإسلام في كثير من المراحل التي تتعلق بالاعتياد إنما يأتي فيها مرحليات. المهم هنا في أن رأيتم وإذا سمعتم، كلمة هناك يخوضون، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كلمة الخوض دي بتديه المعنى واضح مجسم، لأن الخوض الأصل فيه أن تدخل في مائع سائل، يعني زي المية زي الطين. ليه؟ أم قال لك لأن القصد من الدخول هو إيجاد منفذ لك إلى غايتك. ساعة تخوض في مائع، الماء ما بينفصلش كده شوية وكده شوية ويسيب لك طريق، ده انت بمجرد ما تمشي كده الماء يجي يختلط تاني، يبقى امر مختلط ولا لا؟ يبقى مش ممكن هتعمل لك ايه؟ هتعمل لك فيه طريق. لذلك اخذوه في حديث الباطل لانه لا ينتهي الى حق، لخبطة. اذا رأيت الذين يخوضون يبقى الخوض الدخول في ماء، والدخول القصد منه وجود طريق تنفذ منه. مثلا افرض انك انت دخلت مثلا في حتة رملية، تقدر تزيح الرمل كده والرمل كده وتمشي ولا لا؟ الرمل ما يرجعش يقفل الطريق تاني، لكن المائع تمشي كده يروح المائع، اذا ما تقدرش. فقال لك ولذلك يؤخذ للخوض في الباطل. ليه؟ لان الباطل ملوش هدف، والجدال في الباطل ما ينتهيش الى نتيجة. قال لك اذا الخوض يبقى دخول في الباطل، أو دخول فيما لا ينتهي الكلام فيه إلى غاية. ولذلك يقول لك إيه: لا تخوضوا في مسألة الصفات، هذه مسألة لا يصح الخوض فيها. يعني إيه لا يصح الخوض فيها؟ لأنه مش هينتهي فيها الكلام إلى إيه؟ إلى كل ما تتكلم كلمة ده يدخل بكلمة وتختلط الإيه؟ الأمور، فلا تميز فيها. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول في آياته: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل ردا عليهم: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. من اللي أنزل؟ قل الله. ثم زرهم في خوضهم يلعبون، في خوضهم يلعبون يعني في باطلهم، مش هينتهوا فيها الى ايه؟ الى. وهناك يقول لك لما يجي يقول لك ايه: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم ايه؟ سوره تنبئهم بما في قلوبهم. وبعدين لما تيجي تتكلم ويوم تقولوا ايه: انا كنا نخوض ونلعب، ده مساله يعني كانت كده يعني ماشيه كده. الله. اذا الخوض الدخول في مائع، وما دمت قد دخلت في مائع فلن تجد فيه طريقا معبدا، بل يختلط المدخول فيه بالمدخول عليه ولا تتميز الاشياء، واخذ منه الخوض بالايه؟ بالباطل، او الخوض في اللعب اللي ملوش ايه؟ اللي ملوش غايه. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. شوف الكلمة اللي ترعب بقى المؤمن، إنكم إذا مثلهم. إيه اللي إنكم إذا مثلهم؟ يعني إيه إنكم إذا مثلهم؟ يعني معناها لأنكم إن قعدتم معهم وهم يخوضون تبقوا إيه؟ لأنك سمعت الخوض في دينك والباطل فيما آمنت به ولم تغر ولم تتحرك، يبقى أنت ما أنكرتش عليهم، يبقى أنت مثلهم ولا لا؟ لأن الراضي بالكفر يبقى إيه؟ يبقى كافر. إنكم إذا مثلهم. هنا بقى الآية أعطتنا مرحلية أولية. فإذا ما كان المؤمنون أو البيئة الإيمانية أو المجتمع الإيماني بقى مجتمع ذاتي، مجتمع متكافل متكامل في ذاته، نبقى نقعد معهم؟ قال لك لا، ولا نقعد ولا نسأل عنهم بقى. ما والونا نواليه. لكن بعد كده تقوم انت تيجي تشوف الفساد الذي يجرئ الناس على الخروج على مناهج الله. هي هذه المسألة، أن تجد ساخرا من دينك ولا تنهره، أن تجد من يخوض بالباطل في أي منهج من مناهجك ولا تلوم. أنت إذا مثلا نظر الفساد يستشعر إزاي؟ أنت مثلا لما تيجي الواحد بيألف أغنية، وأغنية خليعة وأغنية مثيرة وأدب، بتشوف لو أن الناس طبقت منهج الله فيه لأعرضت عنه حتى يخوض في حديث غيره. إنما تجده يبجل ويعظم، يقول لك يا سلام شاعر اللي مش عارف الغناء، وشاعر اللي مش عارف الإيه، وشاعر العهد، وشاعر عمال بيصادف تكريم. يبقى لو أنتم أعرضتم عنهم ما نهرتهمش، بس ما تبدوش إعجابكم به. كان من الممكن أن كل واحد يعرف أنه لو انحرف عن الخط الإيماني قيد شعره لوجد مجتمعا يهب فيه. إنما مجتمع يكرم من يخوض بالباطل، طب ما أنتم أغريتم الناس أن يخوضوا بالباطل. يجي يعمل مثلا أغنية خليعة، أغنية مثيرة، وبعدين يجي واحد يلحنها برضه التلحين المتكثف برضه يخوض في الباطل، وبعدين واحدة تغنيها بالتلوي والولول إلى آخره، وتجد لها تصفيقا وتجد لها هتافا وتجد لها وكذا وكذا وكذا، وهم دي بتخوض في الباطل. لو أعرضنا عنهم ماذا يكون موقفهم؟ كانوا التمتوا للحياة وللعيش طريقا آخر غير طريق الافتراء على الدين والخوض بالباطل في دين الله ومنهجه. هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. ولا واحدة مثلا تمر وبعدين ترقص وتتحلق وتلاقي الناس عمالة بتصفق ليه؟ طب ما هو ده برضه إما بالرؤية وإما بالسماع. فالسماع بالكلمة وباللحن وبالتنغيم، خدت بالك؟ وبالرؤية بالتلوي، والعملية اللي انتوا عارفينها دي كل دي خوض بالباطل. يبقى فساد المجتمع الإسلامي جاي منين؟ مش جاي إننا إذا رأينا من يخوض فيه بالباطل في دين الله بنقطعه، لا، ده احنا بنكرمه وبنعمل له منزله وبنعمل له مكانه وبنجعله سبيل للعيش، سبيل للعيش. ولو أن الذين يعيشون من مكاسب هؤلاء تنبهوا لعلموا أنهم يدخلون في أجوافهم الحرام. كان كل واحد يقول للأم اللي بترقص جايبة دي منين؟ ابوه اللي بيغني هنا متكسر يثير الاثير الشعبي يقول له انت جايب اللقمه دي ما تدخلهاش بقك. لو ان المجتمع كان بالشكل ده كنت تشوف مجتمع ايه؟ مجتمع نظيف يشمئز حين يسمع شيئا من الاشياء التي تقدح في دين الله. والا اذا كرمناهم يبقى انتهت المساله ولا لا؟ يبقى اذا واذا رايت الذين يخوضون، هذه لكل ما يرى مما يخالف منهج الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، ولا وسيلة للإعلام البشري إلا أن ترى فعلا أو تسمع قولا. فإن رأيت فعلا يشجع منهج الفساد في الأرض فاعلم أن ذلك خوض بالباطل في دين الله. كلمة فلا تقعدوا معهم قوموا من وياهم دي معناها تدشئ، يعني توحي بالمقاطعة. حتى لما يكون واحد بالشكل ده وساكن في محل وحياخد من البقال اكل يقول له والله ما اديك تاكل، جزار يقول لا ما اديكش، واحد له مصلحه يقول له ما اعملها لكش، ادي المقاطعه. كان الكل ايه؟ كان كل واحد يتادب وكل واحد يعرف ان المجتمع غيور على دينه الذي امن به، وان الله في ذاتهم اعز عليهم من كل تكريم يرونه في ايه؟ في مجتمعهم. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ده انت تشوف تلاقي لما ييجوا للحظة الطهر في حياة الناس، لحظة الطهر في حياة الناس اللي اسرفوا على نفسهم. يعني لما واحد شاب يحب بقى يستقيم يقوموا له يا شيخ اتجوز بقى. معنى اتجوز يعني ايه؟ يعني اذهب الى الحل بقى، انتهى من المعاصي. يقوم هذه اللحظة لحظة الطهر الذي يريد الرجل او الشاب ان يبني حياته على طهر فيها، ساعة يأتونها في فيلم ولا في تمثيلية يجيبوا مأذون يهزقوا فيه ويظهروه بمظهر ايه؟ بالمظهر المنفر، بالمظهر السخرية، بالله أرأيتم دينا آخر يأتي لموثق الزواج ويصنع معه هذا؟ إذا الحملة كلها ضد الدين، ضد الإسلام بس. أنا ما شفناش من الكنيسة جابوا واحد عشان يهزقوه لأنه بياخد إكليل، إنما يجيبوا واحد جاي عشان يعقد عقد، يجيبوا في شكله، في اندامه، في لغته، في استقبال الناس له شكل تهزيء كله. يبقى معناها ايه؟ الاستهزاء بقى لحظة الطهر في حياة الانسان تقبلها بالاستهزاء بالشكل ده، مع ان اللي بيقوموا بالعمل دلوقتي كانوا مستشارين وكانوا قضاء، ومع ذلك ما شفناش. الله، ايه الحكاية دي؟ يبقى دي حملة، وحملة مستوردة ضد كل ما هو اسلامي، وإلا ما شفناهاش في الأديان الأخرى أبدا بيهزعوا فيهم أبدا. كأنه لا يتزوج إلا المسلم ولا يوثق زواجا إلا المسلم. طب التانيين ما بيتجوزوا يا أخي، ما تجيبهم تعرضوهم، اشمعنى يعني؟ لأننا مستوردين تهجم على دين الله وهو الإسلام، وهو هذا اللي مخوفه. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. قضية بقى تخلي الإنسان المؤمن يرعب بقى، ان احترم واحد من الشكل دول ولا اداله حب ولا اداله محبه ولا اداله مجامله، نقول له انكم اذا ايه؟ انكم اذا مثله. ولو ان كل واحد من المنحرفين هؤلاء والمولغين في الباطل دول شاف المجتمع عمل منه كده كان يذهبوا الى الصواب، ويشوف له حكايه تانيه ياكل منها عيش وياكل اولاده لقمه حلال. انكم اذا مثلهم، وما دام مثلهم ابشروا انكم هتبقوا وياهم في الاخره. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولا تستطيع هذه الحياة لأنها ما تاخدهاش زي ما قلنا في عمر الدنيا، تقول الدنيا هتقعد قرن ولا قرنين ولا عشر قرون، لا يا اخوي، ده الدنيا قول ده عمرك انت فيه، وعمرك يمكن أن ينتهي بغلطة واحد ماشي كده سايق سيارة يروح شاططها، بتمد ايدك على كبس كهربا تروح شفطاك وبلعاك. يعني مسألة يعني مش سهلة، يعني ما تقولش ده بعيدة. لا تستبطئوها. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، برضو صفة من صفات المنافقين، كلمة تربص به يعني كأنه قاعد متحفز عشان يشوف أخباره ايه ويرتب حاجته منه على قدر ما يرى من أخباره. كل هل تربصون انتوا قاعدين واخدين بالكم منا ليه؟ وقاعدين على حوافزكم ليه؟ تتربصوا بينا ايه؟ يعني يقول لك انت قاعد يعني متأمرش ليه؟ مستني ايه فيها يعني؟ يبقى ده معناه انهم واخدين بالهم ايه؟ منكم قوي. فان جه خير يعوزوا يستفيدوا منه، مش كده كويس؟ وان جه شر يستفيدوا من الخصوم. ما هم عاملين ايه؟ في ظاهرهم ايمانيين وفي باطنهم ايه؟ كفار. يقوم عايزين يتربصوا بكم بقى. فالذين يتربصون هم الذين ينتظرون ما يحدث بالمتربص به ليرتبوا أمورهم معه على ما يجيء نتيجة التربص. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله، يعني معركة كده وانتصرت فيها وخدت غنائم، يقوموا ايه؟ يقول احنا مش كنا وياكم؟ ما تضربوا لنا بقى بسهم في الغنيمة دي. فإن كان لكم ايه؟ فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم، يعني احنا كنا ايه؟ وياكم، ادلنا بقى ايه؟ من النصيب. وان كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. استحوذ علي يعني ايه؟ يبقى المتربص هو المنتظر ما يحصل للمتربص به خير او شر. ان كان خير يريد يقتنص منه ايه؟ خير. إن كان شر يأخذ من المقابل. إن كان لكم فتح نصر وغنيمة قالوا إحنا وإياكم، ادونا من الغنيمة. طيب، وإن كان للكافرين يقولوا ألم نستحوذ عليكم. استحوذ على الشيء يعني حازه، جعله في حيزه، واستحوذ عليهم الشيطان جعلهم في ايه؟ جعلهم في حيز. ألم نستحوذ عليكم؟ يعني ايه نستحوذ عليكم؟ قال لك لما يكون في معركة يقوم المنافقين عارفين الايه؟ طبعا الكافرين بتقاتل المؤمنين والكافرين، والمنافقين يدخلوا في الموضوع، يقوموا لما يدخلوا يلاقوا الكافرين في معركة يقوموا يعملوا انهم استولوا عليهم عشان يحموهم من مين؟ من سيوف المؤمنين. ولما يحموهم من سيوف المؤمنين يقولوا احنا استحوذنا عليكم، يعني منعناكم من مين؟ من القتل، وكنا نقدر نقسلكم، وكنا نقدر نقتلكم، ادونا بقى ايه؟ ادونا نصيبنا. شوف الكلمة، شوف القرآن وأداؤه، أداؤه البياني يقول ايه؟ إن كان لكم فتح، أدي فتح بالنسبة لمين؟ للمؤمنين. طب وإن كان والكافرين يجيبهم فتح برضه؟ لا، ده نصر، شيء من الغلبة بس. وإن كان للكافرين نصيب، نصيب مش فتح بقى، لأن النصيب قد يكون من الشر. نعم. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الحق سبحانه وتعالى حين يرد أمر الكافرين والمؤمنين لا يرده دائما إلى أمر قد لا يطول أجل السامع لينتظره في الدنيا، يقوم يجيب له المسألة اللي مقطوع إيه؟ لأن مثلا يقول له لا ده أنت هتبقى تنتصر عليه، يمكن يموت قبل ما ينتصر، يبقى الوعد ما صدقش في حقه، وإن صدق في حق من أنزل أجله إلى أن ينتصر. ولذلك احنا قلنا حينما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد لنفسه في بيعة العقبة مع الأنصار قالوا له فما لنا إن نحن وفينا بهذا العهد. طب انت خدت لنفسك الشروط، احنا بقى يبقى لنا ايه إن وفينا لك بهذا العهد ومنعناك مما نمنع منه أنفسنا؟ قال لهم ايه؟ لكم الدنيا، لكم الغنائم، لكم النصر، لكم انكم تستولوا على الاقطار والامصار، لكم كأمة. قال لهمش عجبه، قال لكم الجنة، لان دي هي الامر الايه؟ المقطوع بوجوده لكل سامع على الايمان. انما افرض انه قال له هيبقى لك تاخد فارس، تاخد الروم، تاخد اليمن، يمكن يموت قبل ما يروح الحتة من دي، يبقى ما خدش، فيديله الايه؟ الشيء المشترك اللي كل واحد حيانا. وايضا لان الحياة اتفه من ان تكون ثمنا للايمان، بيقول لهم ما تطلبوش الثمن هنا، ده الثمن يبقى هناك. ليه؟ لان الغايات اللي تجيلها الاغيار، احنا قلنا ان نعيم الحياة اما ان يفوتك واما ان تفوته، فنعيم تفوته او يفوتك يبقى ده ثمن لايمان. ده الثمن للايمان ده لازم يكون ايه؟ باق ببقاء من آمنت به. ثمن الإيمان يكون باقي ببقاء من إيه؟ من آمنت به. حتى الأثر الفعلي لجزاء الله سبحانه وتعالى بيكون عند بعض الناس ما هوش مطلوب. يعني يقول لك اللي هيعمل صالح كذا كذا هندخله الجنة. صحيح هيدخل الجنة. إنما يجي لبعض الناس يقول لك إيه؟ هؤلاء هم مش في جنة الله. الله لكم في رحمة الله هم فيها خالدون. الله، ايه الفرق بين جنة الله ورحمة الله؟ ام قال لك لان الجنة باقية بابقاء الله لها، يقدر يفنيه، انما رحمة الله باقية ببقائه. يبقى من اللي احسن؟ يبقى في الذاتية، في الايه؟ في الذاتية. فلما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول انا ما ببنيش المؤمنين بالجنه، لان الجنه دي عندي اتفه من ان تكون ثمنا للايمان باله. اللي يناسب الايمان باله باقي ان يكون النعيم ايه؟ النعيم باقي. فالله يحكم بينكم يوم القيامه. اوعى تقول يوم القيامه فين؟ حلني. قل له لا، من مات فقد قامت قيامه.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا ومرحبا بكم معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، نتابع الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان، وأمامنا لنقل حالة وليست خلقا ذميما يدل على ضعف الإيمان، ولكن هي حالة يقع فيها البعض يحاولون من خلالها فقط الابتعاد عن المحرم.
2: نعم.
1: ولا يأبهون للوقوع في المكروه.
2: نعم.
1: إذا صح التعبير، طالما أنه ليس محرما يستحلون فعله. كيف نشرح هذه الحالة بداية ليكون هناك الميزان الدقيق عند المستمع، وكيف نصور أمثلة عملية تدل على ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أخ زياد، الإنسان حينما يعرف الله وحينما يعرف الآمر يتفانى في طاعته، يتفانى في طاعة الله عز وجل، فيطبق المحكمات ويبتعد عن المتشابهات ويأخذ بالحسنات ويفعل الفضائل ويحب أن يأخذ كل ما في الدين بحذافيره، لأنه يحب الله عز وجل. والدليل أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بالنوافل، أنتم تفضلتم وقلتم هناك من يريد أن يأخذ بالمحكمات فقط وما في القرآن فقط من أحكام، ولا يعبأ ما في السنة.
1: نعم، يقول: وهل هذا الشيء محرم في القرآن؟
2: نعم. هذا اتجاه،
1: هل هناك نص واضح يحرمه؟ إذا حرم في السنة النبوية الشريفة
2: لا يعبأ. نعم. هناك اتجاه خطير جدا، هو فصل القرآن عن السنة. النبي الكريم يقول: شيئان ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أنا أؤكد للإخوة المستمعين أنه لمجرد أن تكتفي بالقرآن فأنت تخالف القرآن، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي مشرع، بل إن الله عز وجل حينما قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، حينما كرر فعل أطيعوا، معنى ذلك أنه ينبغي أن تطيع رسول الله استقلالا ولا تربط بين كلامه وبين القرآن. أما أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، يعني أولو الأمر كما قال الإمام الشافعي هم العلماء والأمراء، أمرهم ينبغي أن يربط بأمر رسول الله.
1: نعم.
2: فإن وافقه فعلى العين والرأس، وإن خالفه لا نعبأ به. إلا أن الله حينما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني ينبغي أن تطيعه استقلالا لا أن تطيعه تبعا للقرآن. النبي معصوم،
1: ولأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
2: نعم.
1: فما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي.
2: نعم.
1: يوحيه الله سبحانه وتعالى.
2: أحد أصحابه سأله: يا رسول الله، إنك تغضب وترضى، أفنأخذ عنك وأنت تغضب؟ فأمسك بلسانه وقال: والذي بعثني بالحق، إن هذا اللسان لا ينطق إلا بالحق. الله عز وجل عصمه من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره، لذلك أمرنا أن نأخذ ما أعطانا وأن ننتهي عما عنه نهانا. طاعة رسول الله جزء من طاعة الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخ زياد، القضية دقيقة جدا. حينما نرفض السنة وفيها تفاصيل، مئات الموضوعات الفقهية لا وجود لها إن حذفنا السنة. أمرك الله أن تصلي، كيف تصلي؟
1: نعم.
2: كم وقت؟ أمرك أن تزكي، كيف تزكي؟ كأني بالقرآن أتى بالكليات وأمر النبي أن يبين ويفصل هذه الكليات، فكأن سنته تبيان وتفصيل لما جاء في القرآن. نحن الآن حينما نصدر قانونا يعني بخمسين مادة، ثم يصدر مرسوم تشريعي تنظيمي لهذا القانون بألف مادة، فهل يعقل أن نفصل القانون عن المرسوم التنظيمي؟ مستحيل. إن ألغينا المرسوم التنظيمي لهذا القانون التشريعي ألغينا القانون التشريعي.
1: صحيح.
2: العلماء حينما فسروا قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، رأوا أن من لوازم حفظ الله لهذا الكتاب حفظ سنته، لذلك الله عز وجل هيأ رجال كبار محققين لهم باع طويل، نخلوا هذه الأحاديث وأخذوا ما صح منها وتركوا ما لم يصح. فأي محاولة لفصل الكتاب عن السنة محاولة تخريبية في الدين، وهذا الذي يقول أنا أتبع ما في القرآن ولا أتبع ما في السنة هو يناقض القرآن ويدع القرآن، لأن القرآن أمرنا أن نأخذ ما آتانا النبي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا أرى أن الذين يناصبون الدين العداء بذكائهم أدركوا أنه مستحيل أن يهاجموه كليا، بدأوا بحرب جزئية، أرادوا أن يطعنوا في السنة ويقولون إنها أحاديث كثيرة بعضها موضوع وبعضها ضعيف. هذا الشيء كفانا إياه علماء الحديث، نحن معنا صحاح، معنا كتب صحيحة يعني واضحة جدا، لنأخذ ما صح من السنة ونكتفي بها. أما السنة لها موقع خطير جدا في الدين، بل إن كتاب الله وسنة رسوله هما المصدران الأساسيان لهذا الدين، وما القياس وما الإجماع إلا تبع لهما. فالإنسان حينما يضعف إيمانه يريد تحريما قرآنيا صريحا، حتى إن الذين يقولون أن الله ما حرم الخمر والعياذ بالله قال: فاجتنبوه. الاجتناب أشد من التحريم، لو أن الخمر محرمة فقط جاز لك أن تبيعها وأن تشتريها وأن تتاجر بها وأن تعصر عنبها وأن تحملها من مكان إلى مكان، لكن حينما قال فاجتنبوه لعن الله شاربها وشاريها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه والمعلن عنها.
1: نعم.
2: نعم. فنحن حينما نفهم كلام الله فهما أصوليا لا بد من أن نفهمه في ضوء سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: ضعيف أن تجتنبها، أن تبتعد عنها، وكيف بك
2: ينبغي
1: وأنت تدخلها
2: أن تدع بينك وبينها هامش أمان.
1: نعم.
2: بربك لو أن وزير كهرباء في تيار التوتر العالي، خط التوتر العالي، كتب لوحة: ممنوع مس التيار، أيهما أصح، أن يقول ممنوع مس التيار أم ممنوع الاقتراب منه؟ التيار له ساحة،
1: نعم،
2: من دخل هذه الساحة جذب إليه واحترق فورا، فلا بد من أن تقول ممنوع الاقتراب من التيار لا ممنوع مس التيار.
1: نعم.
2: وهناك معاصي خطيرة جدا لها قوة جذب، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا،
1: ولا تقربوا،
2: ولا تقربوا الزنا،
1: نعم،
2: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا بد من أن تدع هامش أمان بينك وبين المعصية، وتلك حدود الله فلا تقربوها. هذا الهامش إذا ألغي وقعنا في الحرام. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات
1: لا يعلمها فقد كثير من الناس.
2: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالورع كما قيل ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا. في مقولة تعجبني: من لم يكن له ورع يحجزه عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله، عمل النفاق صار. فهذا الذي يقول أنا أريد تحريم في القرآن فقط ولا أعبأ بالسنة، إنه حينما رد السنة رد معها القرآن، وحينما رد السنة رد معها ثلثي الدين.
1: نعم.
2: كل الأحكام الفقهية مأخوذة من سنة رسول الله.
1: وعندما يسأل عن شدة حرمة هذا الأمر، هل أنها حرمته قطعية شديدة؟
2: نعم.
1: أم أن هناك بعض العلماء أو بعض المفسرين يخففون من حرمتها لتكون مكروها، لتكون غير واجبة أو هكذا؟
2: يعني حينما
1: يتحين
2: تعرف الآمر والأمر تتفانى في طاعة الآمر.
1: نعم.
2: وحينما
1: نعم.
2: تعرف الأمر ولا تعرف الآمر تتفنن في التفلت من هذا الأمر.
1: نعم.
2: هلأ جهد المسلمين اليوم البحث عن فتوى ضعيفة، عن رأي شاذ، عن رأي ضعيف، عن يعني كتاب يبيح لك كل شيء، فهناك رغبة جامحة في التفلت من الدين، أولها ترك السنة، ثانيها البحث عن التحريم القطعي. المؤمن يعني يتقصى الحلال بحذافيره ويبتعد عن الحرام بحذافيره، أما حينما تجرؤ على أن تفعل شيئا مختلفا فيه أنت لما استبان أجرأ، حينما تدع ما اختلف فيه أنت لما استبان أبعد، وحينما تقترف ما اختلف فيه أنت لما استبان أشد وقوعا فيه. فالعبرة الورع، والورع يرقى بالإنسان إلى أعلى عليين، وكما قلت قبل قليل ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. هذا كله يحتاج إلى معرفة بالله ويحتاج إلى إيمان قوي، فمن لوازم ضعف الإيمان هو التفلت من منهج الله بدعوى أن هناك خلاف حول هذا الموضوع، أو أن هناك رأي شاذ أباح هذا الشيء. تجد المؤمن الضعيف الإيمان جهده أن يبحث عن منفذ. يعني هناك من يقول الربا ليست محرمة، وحينما قيل هذا الكلام يعني صار في انحراف خطير جدا عند الناس.
1: نعم.
2: أنا أقول قد يقول عالم
1: الفائدة المصرفية. نعم. ليست. نعم. محرمة. نعم. وهي نوع من. نعم. أنواع الربا
2: طبعا الواضح القرآني.
1: نعم.
2: أنا أقول حينما يعني تظن أن الدين من المرونة بحيث يمكن أن يتقولب مع كل شيء، هذا كلام غير صحيح. إنه ما هو ثمن الجنة؟ طاعة الله عز وجل. كنت قد ذكرت سابقا أن في الإنسان طبعا ومعه تكليف، وأن هذا الطبع يتناقض مع التكليف، من هذا التناقض يكون ثمن الجنة. لا تحقق كل المصالح، من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. كنت أضرب هذا المثل: مطعم يبيع الخمر، تاب صاحبه، كان من الممكن والله على كل شيء قدير أن يرفع له دخله أضعافا مضاعفة بعد أن ألغى بيع الخمر، ولكن الذي يحدث عكس ذلك، حينما يلغي بيع الخمر يقل دخله، ليجعل هذا الإنسان يدفع ثمن قراره العظيم. هو لا يرقى إلا إذا دفع ثمن قراره. لو أن الإنسان ترك معصية فجاءته الدنيا وهي راغمة، الإنسان يتاجر بالدين عندئذ. أما حينما تأخذ قرارا خطيرا وتدفع ثمنه ترقى إلى أعلى عليين. فحينما يظن المرء أنه لا بد من توافق الدين مع مصالح المادية، هذا وهم خطير لا وجود له. لا بد من أن تضحي،
1: نعم،
2: لا بد من أن تدفع الثمن. والدليل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شوف، وإن خفتم عيلة ربما تفتقرون. الآن بالمنطقة السياحي،
1: نعم،
2: لو منعنا دخول الأجانب إلى بلدنا، الفنادق أصبحت شاغرة، المطاعم أصبحت فارغة، الدخل يقل. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لا بد من أن يأتي الرد متأخرا ليأخذ الإنسان أبعاده.
1: نعم.
2: لا بد من أن تأخذ أبعادك، لا بد من أن تدفع ثمن قرارك.
1: هل ستصبر؟ نعم. هل س...
2: لا بد من أن تصبر.
1: نعم.
2: الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى.
1: لن تمكن قبل أن
2: تبتلى. أنت حينما توطن نفسك على أن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء أيضا لأنه مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. هذا الفهم العميق للدين يجعلك تصبر وتتحمل المتاعب في سبيل رضوان الله عز وجل وجنته التي عرضها السماوات والأرض. أما حينما أبحث عن مصالحي الآنية القريبة،
1: هنا البعض يفهمها فهما سطحيا هذه المعادلة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، يفهمها دعوة إلى الركود وعدم السعي وعدم الإعمار، عدم إعمار الأرض،
2: نعم،
1: والسعي إلى تحسين وضعه إلى الأفضل والأفضل وهكذا. كيف توضحون الفكرة؟
2: نعم، نحن معنا دين توقيفي في قرآن وفي سنة، فكليات الدين عقائده وعباداته توقيفية، لا تطوير فيها ولا تبديل ولا حذف.
1: نعم.
2: لكن الدنيا ينبغي أن نطور حياتنا، أن نستخرج ثروات بلادنا، أن نصنع خاماتنا، أن نحسن مستوى معيشتنا، أن نبني المساكن، أن نقيم المصانع، هذا كله نحن أمرنا به. بس المسلمون طوروا في دينهم وقلدوا في دنياهم، الأمر ينبغي أن يكون معكوسا، يجب أن يتبعوا في دينهم ويطوروا دنياهم.
1: نعم.
2: هم قلدوا في دنياهم وطوروا في دينهم، تفلتوا من منهج الله عز وجل. فنحن مع إعمار الأرض، نحن مع تأمين حاجات الناس. والدليل قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. علماء التفسير قالوا: البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة. لا يتناقض ما في الدين مع السعي لتحسين مستوى المعيشة، لتأمين الطعام والشراب، لتوفير الأعمال. سيدنا عمر سأل أحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية.
1: نعم.
2: سيدنا عمر كان في بلدة وجد معظم من بيده أنشطتها الاقتصادية بيد غير المسلمين، وبخهم توبيخا شديدا وقال: دقيق، كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ أدرك هذا الخليفة الراشد أن المنتج قوي وأن المستهلك ضعيف. ديننا دين قوة، دين صناعة، دين زراعة، دين تجارة، دين تحسين مستوى المعيشة، لكن يفهمونه فهما مغلوطا.
1: وعندما تقول لهم أن هذه الدنيا دنيا ابتلاء ودنيا التواء وليست دنيا استواء،
2: يعني إذا قامت الساعة،
1: نعم،
2: وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، ما قولك بهذا التوجيه؟ النبي رأى رجل لا يعمل، قال له من يطعمك؟ قال له أخي، قال أخوك أعبد منك.
1: نعم.
2: أمسك بيد سيدنا ابن مسعود، كانت خشنة من شدة العمل، أمسكها ورفعها بين أصحابه وقال إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. أبداً، ديننا عملي، ديننا بذل جهد، لكن بذل جهد مدروس ومنظم. أنا في أمور الدين لا أطور، إنما أنا متبع، لأنه وحي من الله، وحي مطلق في كماله. أما في شأن الدنيا أطور وأجدد وأنوع وأزيد من دخلي، لعل هناك توجيه رائع جداً. إن الله يلوم على العجز، هيك أن تستسلم لواقعك، أن تقول ما بيدي حيلة، ماذا أفعل؟ هذا قدري، هذا مصابي،
1: وهذا ابتلاء من رب العالمين،
2: نحن انتهينا.
1: نعم.
2: ما قال لك ذلك؟ إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، اسعى، تدبر الأمر. قال فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله. يعني مثلا طالب ما درس فرسب، يقول هيك الله كاتب لي؟ هذا كلام في خفة واستهتار بالآخرين. أما حينما يمرض مرضا شديدا قبل الفحص، ويحول هذا المرض بينه وبين الفحص، ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا كلام صحيح. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أعمل وأحل مشكلتي ومشكلة أولادي، وأرفع مستوى دخلي، وأطور في صناعتي، وأطور في زراعتي، وأستخدم ما استجد من بحوث علمية، أفعل كل شيء لتكون حياة المسلمين حياة راقية. أما الدين توقيفي، الوحي، العقائد منتهية، العبادات منتهية، لا أزيد ولا أحذف ولا أطور ولا أجدد. أن مرة ذكرت لكم فيما أذكر،
1: نعم،
2: أن التجديد في الدين له مفهوم دقيق جدا.
1: نعم، أود أن أذكر به. نعم. ولكن
2: نعم.
1: أدركنا الوقت. نعم. فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، نتابع في الحلقة المقبلة بإذن الله.
2: نعم.
1: تعالى
2: الله.
1: الحديث عن أمر التجديد. نعم. في الدين، وكيف ذكرتم ميزان.
2: نعم.
1: الدقة في هذا. نعم. التجديد، ونتابع الحديث عن الحالة التي كنا في مستهل الحلقة نتحدث عن تفاصيلها، وهي مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، ألا وهي البحث عن السبيل من التفلت، أو
2: نعم،
1: فن التفلت.
2: نعم.
1: عن منهج الله.
2: نعم.
1: والعياذ بالله.
2: نعم.
1: أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: مقتل جندي استرالي وإصابة 5 آخرين خلال تدريب عسكري قرب داروين. الائتلاف المعارض يكشف عن خطته لخفض الهجرة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية. الجالية اليهودية في استراليا تحيي الذكرى الثالثة لهجمات حماس في تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وترامب يتحدث عن مناقشات مثمرة مع إيران ويستبعد مهاجمتها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. كانت هذه العناوين وإليكم الأنباء بالتفصيل. ابتدأ هذا الأسبوع بخبر مفجع، إذ لقي أحد أفراد الجيش الأسترالي مصرعه وأصيب 5 آخرون خلال تدريب عسكري يوم الاثنين في منطقة ماونت باندي قرب داروين. وجرى إجلاء المصابين جوا، فيما تساعد شرطة المقاطعة الشمالية في التحقيق بملابسات الحادث. وأعرب وزير شؤون المحاربين القدامى مات كيو عن تعازي الحكومة لأسرة الجندي، مؤكدا أن القوات المسلحة اتخذت إجراءات لتعزيز سلامة التدريبات.
2: And of course, whenever there's a loss of life, there's investigation into what has occurred and whether there needs to be any improvements in safety. I'll let Army talk about what those processes will be as they work through that. But our condolences go out to the family and those that work closely with the soldier who's passed away, and the entire Australian Defence Force family will be feeling and grieving for this at this time.
1: وقبل أن يطوي الأسبوع أوراقه، تدخلت الحكومة الفيدرالية لتأجيل قرار مكتب الضرائب الأسترالي المثير للجدل بحظر الدفع ببطاقات الائتمان بعد اعتراضات واسعة من الشركات الصغيرة. وأعلن وزير الخزانة جيم تشارلمز أن الحكومة ستتحمل رسوم المدفوعات لضمان استمرار قبول بطاقات الائتمان حتى نهاية يونيو المقبل. وكان مكتب الضرائب أعلن عزمه تطبيق الحظر في ديسمبر لتجنب رسوم تقدر بنحو 200 مليون دولار سنوياً. وفيما أكد تشالمرز أن الحكومة استجابت لمخاوف الشركات الصغيرة، انتقد الائتلاف المعارض القرار مطالباً بإلغاء الحظر نهائياً بدل تأجيله.
3: We insisted once we were aware that these changes were being proposed. We insisted on a transition period, which initially was from the beginning of October until the end of November, and today we are substantially extending that period so that the ATO has the opportunity and the time to consult more, particularly with small business, on their implementation of this ban.
1: وفي قلب الأسبوع كشف الائتلاف المعارض عن سياسته الجديدة للهجرة، مستهدفا خفض صافي الهجرة إلى 100,000 شخص سنويا، أي أقل بنحو 60,000 من خطة حكومة العمال. وتركز خطة زعيم المعارضة أنجوس تايلر على الطلاب الدوليين الذين ينتقلون بين تأشيرات مختلفة لإطالة إقامتهم بدلا من استهداف أسر حاملي تأشيرات الطلاب. وقال تايلر أن الخطة تهدف إلى ضبط الهجرة بما يتناسب مع قدرة سوق الإسكان على الاستيعاب.
4: Sure that we never again end up in a situation where our population is growing primarily through migration way faster than our housing supply can support. That is a completely unsustainable situation, and it will not happen under a Liberal National Government.
1: وفي المقابل اتهم وزير الهجرة توني بيرك الائتلاف بالاستجابة لضغوط حزب أمة واحدة، معتبرا أن خطته لخفض صافي الهجرة غير قابلة للتحقيق.
5: Everybody's under the fact that this is just a response to Pauline Hanson. That's why they've rushed it out. That's why they've thrown together some ideas that don't quite work. And when you look at it, the actual impact of what they're proposing is fewer skilled workers. That's what will happen. Because the temporary skilled work visa at the moment, the temporary skilled visa is completely uncapped already, but they're somehow pretending that they'll get more of them by making it harder for them to stay in Australia.
1: وعلى مدار الأسبوع تواصلت جلسات التحقيق البرلماني في الذكاء الاصطناعي وسط تحذيرات من أن تطور هذه التكنولوجيا يسبق الضوابط الأمنية والتنظيمية. وشهدت جلسات الجمعة مشاركة مسؤول من شركة CDC لمراكز البيانات الذي انتقد تحميل قطاع التكنولوجيا تبعات ممارسة منصات الذكاء الاصطناعي التجارية وسط دعوات لتعزيز القدرات الاسترالية المحلية. وكانت ممثلة شركة بالا ألتو نيتوركس للأمن السيبراني نيكول كوين قد دعت إلى تمكين الجهات الرقابية والأمنية من استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات الإلكترونية.
6: The policy question is not simply how to constrain frontier AI capability. It is whether Australian regulators, the Australian AI Safety Institute and our intelligence and security community have timely, secure access to them to turn that same capability inward to defend.
1: وفي أخبار الولايات ونبدأ من نيو ساوث ويلز حيث أعلنت الشرطة بدء تسيير دوريات مسلحة في شوارع سيدني اعتبارا من الشهر المقبل لتعزيز الأمن بعد هجوم بونداي. وفي الولاية نفسها أصدرت المحكمة العليا الأسترالية حكما تاريخيا يلزم سلطات التخطيط بمراعاة التأثيرات المناخية لمشروعات التعدين على خلفية نزاع بشأن توسعة منجم فحم في هانتر فالي. وفي ولاية فيكتوريا أثارت توجيهات جديدة للشرطة بالتساهل مع اليافعين المخالفين للقانون انتقادات من ضباط سابقين خشية المساس بحقوق الضحايا. وفي المقاطعة الشمالية تظاهر العشرات في داروين ضد إغلاق مركز إيواء للمشردين من السكان الأصليين وخطط نقل بعضهم إلى بلدة تبعد نحو 100 كيلومتر من المدينة. وفي غرب أستراليا اختتم في بيرث معرض لاندر فورسز الدولي للدفاع البري بمشاركة 900 جهة عارضة ونحو 22 ألف حضور في أول استضافة له بالولاية. أحيا العالم هذا الأسبوع الذكرى الثالثة لهجمات حماس في 7 أكتوبر عام 2023 التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وعقبتها حرب إسرائيلية على غزة. تقول وزارة الصحة في القطاع أنها أودت بحياة أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت نحو 175 ألفا آخرين. وفي استراليا شهدت ملبورن وسيدني وقفات احتجاجية وتأبينية تضامنا مع الفلسطينيين إذ أقيمت وقفة صامتة أمام مكتبة ولاية فيكتوريا فيما نظمت مجموعة تطلق على نفسها يهود ضد الاحتلال 1948 وقفة في سيدني. وقال عضو المجموعة يعقوب أهارون لSBS إن الهدف هو إظهار التضامن مع الفلسطينيين والتأكيد أن جميع اليهود لا يؤيدون ما تقوم به إسرائيل في غزة.
7: I mean, it's like being framed for being a serial killer. Well, I'm not. I'm here to stand up first and foremost to build bridges with other communities, with Palestinian people, and let them know that I'm standing in their corner and this is not being done with the support of all Jews. That they have people who support them from many, many diverse backgrounds.
1: في المقابل انتقدت زعيمة المعارضة في نيو ساوث ويلز كيلي سلون توقيت الوقفات معتبرة أنه لا يراعي مشاعر ضحايا هجمات 7 أكتوبر وعائلاتهم.
8: There are many people who rightly are concerned and whose hearts are going out to the what's happening in Gaza. But there are so many other days to do that, and to have their vigils really undermines their alleged peaceful protest.
1: أما في إسرائيل فتم إحياء الذكرى وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق في منع الهجمات، حيث رسم ناشطون أكثر من 1100 مخطط لأجساد بشرية على شاطئ تل أبيب تخليدا للضحايا. وفي كيبوتس ريعيم أحيت عائلات ذكرى أحباءها، بينها عائلة يهودا هاليفي الذي قتلت ابنته إفياد في مهرجان نوفا الموسيقي. وتأتي الذكرى قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر وسط جدل بشأن حروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في غزة ولبنان ومع إيران. وضمن مستجدات الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مثمرة مع إيران، مستبعدا شن هجوم عليها قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، مع التأكيد على استمرار الحصار البحري ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. ودافع ترامب عن ارتفاع أسعار النفط جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، معتبرا ذلك ثمنا لحماية الولايات المتحدة من هجمات صاروخية محتملة. وفي اليمن تصاعدت المواجهات بين الحوثيين والسعودية وسط غارات سعودية ومعارك في غرب البلاد نزح بسببها أكثر من 200,000 شخص، فيما دعت واشنطن رعاياها إلى توخي الحذر بعد هجمات استهدفت مطار الرياض. وفي أوروبا شهدت فرنسا هذا الأسبوع احتجاجات طلابية واسعة ضد خفض التمويل الحكومي للتعليم وما نجم عنه بحسب المحتجين من نقص في المعلمين وتدهور في المرافق التعليمية. وامتدت التظاهرات من باريس إلى عدة مدن فرنسية، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين في رين، فيما فقد فتى في 15 من عمره يده إثر استخدام الشرطة سلاح صعق كهربائي خلال احتجاجات سابقة هذا الأسبوع. وفي الثقافة منحت جائزة نوبل للآداب لعام 2026 للكاتبة والشاعرة الكندية آن كارسون البالغة 76 عاما، تقديرا لنتاجها الأدبي الجريء والمبتكر، وهي المعروفة بترجماتها للنصوص اليونانية القديمة وتنوع أعمالها بين الشعر والنثر. وفي الرياضة تتجه الأنظار مطلع الأسبوع إلى حلبة ماوت باناروما في نيو ساوث ويلز التي تستضيف يوم الأحد سباق باثرست 1000 للسيارات على مسافة 1000 كيلومتر. وانطلقت التدريبات تمهيدا للتصفيات يوم الجمعة، تليها منافسات تحديد المراكز 10 الأوائل يوم السبت قبل السباق النهائي يوم الأحد. كان هذا حصاد الأسبوع، عده وقدمه لكم محمد الغزي.
9: إليكم معلومة قد يجهلها الكثير من الأستراليين عن الإنترنت. يمكن لطريقة إعداد الإنترنت في منزلكم أن تؤثر بشكل كبير على تجربة استخدامكم للإنترنت، بدءاً من عمر جهاز التوجيه الراوتر وصولاً إلى مكانه. إحدى أسرع الطرق لتحسين الإنترنت في منزلكم يمكن أن تكون ببساطة نقل جهاز التوجيه الراوتر من الخزانة أو من خلف الأريكة إلى مكان مفتوح ومركزي. للحصول على المزيد من النصائح العملية من MBN بما في ذلك طرق بسيطة لتحسين طريقة إعداد الإنترنت في منزلكم، زوروا nbn.com.au/optimize.
10: SBS is reviewing its language services to ensure they reflect today's Australia. Search SBS Language Services Review to visit the website and have your say. Consultation closes on the 13th of November.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

0: إذاعة القرآن الكريم، صوت الإسلام
1: ودار الإيمان
0: وكلمات الرحمن،
1: علماء فقه ودين
0: من جميع بقاع الأرض المسلمين،
1: معهدا في بيتك
0: ومسجدا في دارك.
1: إنها إذاعة القرآن الكريم.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. أكرمكم الله، ما أظلم ليل وأضاء نهار، وغفر لكم جميع الذنوب والأوزار، وجعلكم من عباده المتقين الأبرار، وحفظكم ورعاكم من كيد الأشرار، وأيدكم بنصره وتوفيقه في كل قرار، وجعلكم من الذاكرين الشاكرين آناء الليل وأطراف النهار. أسعد الله أوقاتكم وسدد خطاكم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلوا وسلموا على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء سؤال: هل نتغير عندما نتجاوز 40 أو 50؟ نعم، هذا ما قاله أحد الأصدقاء وقد شارف على 70. فسألته: ما الذي تغير لديك؟ فأجاب: نعم، أنا أتغير. فبعد أن كنت أحب والدي وأشقائي وزوجتي وأولادي وأصدقائي فقط، بدأت الآن أحب نفسي معهم. نعم تغيرت، وقد أدركت للتو أنني لست مثل أطلس في أساطير اليونان، والعالم لا يقف على ظهري. نعم أتغير، لقد توقفت منذ مدة عن مساومة بائع الفواكه والخضار، فبالنهاية لن تزيدني بعض القروش غنى، لكنها قد تساعد ذلك البائع المسكين على توفير مستلزمات المدرسة لأبنائه. وفعلا تغيرت عندما صرت أدفع لسائق سيارة الأجرة من دون انتظار الباقي، وقد تضع المبالغ الإضافية ابتسامة على وجهه. على أي حال، إنه يكد من أجل لقمة العيش أكثر مما أفعل أنا اليوم. ولقد تغيرت عندما تعلمت عدم انتقاد الناس حتى عندما أدرك أنهم على خطأ، فبالتالي لم يعد يهمني إصلاح الناس وجعل الجميع مثاليين. إن السلام مع الكل أفضل من الكمال الوهمي. تغيرت عندما صرت أمارس في المجاملات بسخاء وحرية بلا نفاق. استعلمت بالخبرة أن ذلك يحسن المزاج، ليس فقط لمن يتلقى المجاملة، ولكن أيضا خصوصا بالنسبة لي. أنا أتغير عندما تعلمت ألا أنزعج من تجعد يحدث على قميصي أو اتساخ فيه، فبالتالي إن قوة الشخصية أهم بكثير من المظاهر. تغيرت عندما صرت أبتعد بهدوء من الناس الذين لا يقدروني، فبالتالي قد لا يعرفون قيمتي، لكنني أنا أعرف جيدا من أنا، وأصبحت لا أهتم لمن يخذلني، فأنا أعلم أن الله يصرفهم عني لأنهم لا يستحقون أن يكونوا في دائرة أهل الفضل، بل وإنهم طردوا من باب الإحسان وتولوا معرضين. لقد تغيرت عندما صرت باردا كالثلج عندما أواجه أحدهم يستفزني بعدوانية كي يدخلني في جدل عقيم. على أي حال، في النهاية لن يبقى من كل الجدالات شيء، وأنا لم أعد أتحمل. تغيرت عندما وجدت أنني أعمل كل ما يجعلني أشعر بالسعادة وأنا أستمتع بحياتي، فالعمر يمضي وأولادي جزء من حياتي وليس كل حياتي، وأن أستمتع بعلاقتي مع الله وأكثر من طاعاتي، فبعد موتي كم من سيذكروني ولمتى؟ وبالتالي فهمت بأني أنا المسؤول عن سعادتي في الدنيا والآخرة. قيل لأحد الصالحين: لقد طال الظلم. فقال: إذن لقد قصر عمر الظالم. قالوا: ما أقصى هذه المحنة؟ قال: وبدأ أعظم الأجر. قالوا: والله لقد كاد الأمل أن ينفذ. قال: إذن أوشك الفرج أن يأتي. قالوا: عجيب،
أكلما بدأناك بشيء حدثتنا بعكسه؟ قال كذلك قال الله عز وجل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. صبرا ثم صبرا سيجعل الله بعد عسر يسرا، عسى أن يكون فرج ربنا قريب. إياك أن تقول كما يقول الجهلاء، سعل قلبك وسعل ربك. هذه مقولة سيئة، أنت دائما لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، هكذا أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المسلمين الصالحين، وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. وإلى لقاء متجدد، صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: من أسلم يسلم وبالجنة يغنم،
1: من أسلم يسلم وبالجنة يغنم،
0: من أسلم يسلم وبالجنة يغنم.

0: جهنم الحمد لله الحمد لله
1: المسلم أجزم وبالواحد أقسم
0: المسلم أجزم وبالواحد أقسم
1: المسلم أجزم وبالواحد أقسم
0: المسلم أجزم وبالواحد

0: الرضا والرضوان، الرضا والرضوان، الرضا والرضوان،
1: الرضا والرضوان، الرضا والرضوان.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم.
1: الرضا والرضوان.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
2: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
1: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
1: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

إشراقات. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هل تعلمون أن التلذذ بالعطاء وقضاء حوائج الناس لا يعرفه سوى العظماء وأصحاب الأخلاق الفاضلة؟ وليس دائما العطاء بالمنح، بل أحيانا يكون العطاء بالمنع. فكتمان الغضب وستر أسرار الناس وكف اللسان عن أعراضهم هو من أنبل أنواع العطاء. وأسعد الله أوقاتكم.

عبارات راقية. الاهتمام دون طلب يكون أجمل، والحب دون تردد يكون أروع، والصداقة دون مصالح تكون أعظم. أربعة، لا تسألهم شيئا ولو كانت حاجتك في أيديهم: الحقود والحسود والبخيل واللئيم.

من أراد فهمك بشكل خاطئ سيفعل، حتى وإن وصل به الحد إلى أن يعتبر كلمة شكرا شتيمة. نيتك الصالحة تقودك إلى الحق أكثر من عملك. أوجد نية الخير في قلبك، يوجد الله لك الخير في عملك.

في الدنيا كل شيء يتغير، الصديق، الحبيب، القريب، والنفوس جميعها، ما عدا قلب الوالدين يظل كما هو.

تربية هذا حلال وهذا حرام تنشئ جيلا يراقب الله، ولكن تربية هذا عيب تنشئ جيلا يراقب الناس.

ابحث عن سعادتك دائما، فالحاضر لا يدوم والماضي لا يعود، وهكذا هي الحياة. لا تهتم بمن يكون رائعا في البداية، اهتم بمن يبقى ويستمر رائعا حتى النهاية، ففي البداية كلهم رائعون.

هناك من يكون حضوره في حياتك علامة فارقة، وهناك من يكون علامة فارغة.

يقول الشيخ النابلسي: إن الله يعطي الصحة والذكاء والجمال للكثيرين من خلقه بقدر، ولكنه لا يعطي السكينة إلا لأصفيائه من المؤمنين، والسكينة ثمرة من ثمرات محبة الله للعبد. ومن علامات محبة الله لك أيضا أن يمنحك الرضا عن كل شيء، أن ترضى عن وجودك، عن وضعك، عن أولادك، عن أهلك، وعن دخلك، وعن كل شيء مسخر لك. ومن منح الرضا فقد أسعده الله. فوالله لو شققنا عن قلب المؤمن الراضي لوجدنا فيه سعادة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. أسعدكم الله بالسكينة والرضا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة الفجر فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة.

عادة ما يتم تقسيم التاريخ الإسلامي إلى أقسام سياسية تبدأ بالسيرة الشريفة ثم الخلافة الراشدة فالدولة الأموية فالعباسية فالعثمانية، وعادة أيضا ما يتم تقسيم الخلافة العباسية لطولها إلى فترتين، فترة القوة، وكثير من قصص العزة الحضارية تأتي من هذه الفترة مثل مخاطبة الرشيد للسحابة وحركة الترجمة العلمية وبغداد عاصمة الدنيا وما فعله المعتصم لتحرير المرأة التي صرخت ومعتصما. أما الفترة الثانية فهي فترة الضعف التي من مظاهرها قوة رجال البلاط المحيطين بالخليفة في عزل وتعيين حتى الخليفة، وتميزت هذه الفترة بتدخل النساء بطريقة سيئة في السياسة واقتطاع أجزاء من الدولة وإقامة دويلات عليها. اليوم سنعطيكم مثالا على هذه الفترة التاريخية التي تعطينا تصورا واضحا عن طبيعة الدول عندما تمر في فترة الضعف كما هو حال بعض دولنا. سنتعرف على فترة ضعف الدول من خلال قصة القاهر بالله العباسي. أول مظاهر ضعف هيبة الخلافة العباسية تحكم رجال البلاط البطانة اللي حول الحاكم عندما تحكموا في تحديد من هو الخليفة، وابتدأ هذا من قتلهم للخليفة المتوكل. بعدها أصبح الخلفاء العوبة في يد هؤلاء القادة والبطانة. الدولة الأموية كانت معروفة عند المؤرخين بأنها دولة عربية، لأن الشعوب الأخرى كانت تشعر أنها يعني مستضعفة أمام العرب بسبب أنهم حديثي عهد بالإسلام. أما الدولة العباسية فقد علت فيها ثنائية الصراع بين العرب والفرس، وطبعا السبب في هذا هو أن الذي أسسها عمليا هو أبو مسلم الخراساني اللي هو فارسي. وظهر هذا الصراع أشد ما ظهر في صراع الأمين مع المأمون أبناء هارون الرشيد، الأمين أمة عربية والمأمون أمة فارسية، فظهر هذا الصراع بشكل واضح. وزاد المعتصم الأمور تعقيدا عندما جلب الأتراك بأعداد كبيرة جدا وحتى يتغلب على هذه المشكلة. طبعا كلهم فيهم ناس أفاضل وفيهم ناس سيئين، العرب والفرس والترك، هذه طبيعة الشعوب. فكانوا الصراع بين الحق والباطل والصراع بين يعني الخير والشر، لكن زاده الصراع العرقي للأسف. وقبل أن أعرض